0: عندها أمراض القلب وشرايين، كل
1: شرايين.
0: ما بدهم نبعد عليه. بالنسبة للعبيد اللي مرضى بالنقرس، يحاولوا ديما يبعدوا على أحشاء العلوش كما الهرجمة، الكبدة، الكلاوي، الحاجات هذوما يحاولوا يبعدوا عليها.
1: واضح.
0: بالنسبة للأمراض الأخرى كما ضغط الدم، ديما نحيو الشحم، عصرة قارص على الحم بتاعنا، نبداو بسلايطة خضراء، خاطر فيها غنية بالألياف وفيها برشا أنتي للألياف، هذوك باش يعاونوا على الهضم، ونعتدلوا في الكمية. ديما الاعتدال هو السر الصحيح.
1: بالنسبة للتخزين، يعني توا ذبحنا وارتاح العلوش شوية، نخزنوه توا ولا نخليوه للصباح؟ إن شاء الله نجزئوه ونقسموه، ماذا
0: باهي، هو بعد
1: نعرفوا إنه
0: الصباح
1: توا
0: احنا
1: درجة
0: لازم
1: الحرارة
0: يقعد
1: في الثلاثينات، يعني الطقس سخون شوي.
0: صحيح، الطقس سخون برشا اليوم الشوي،
1: صحيح.
0: نخليوها يرتاح في بلاصة ظل ونشمعوه. أما نحاولوا ما نفوتش 4 6 ساعات، خاطر كي يفوت فما بكتيريا تتكاثر فيه.
1: واضح
0: ممكن
1: واضح.
0: نحاولوا ديريكت نكنجلوه بعد 4 6 ساعات على رواحنا، نحطوه في لي ساشين تاعنا ونقسموهم ونكنجلوه على رواحنا.
1: واضح. مشكورة جدا صحيح سادة المستمعين، كل مرة في إذاعة من الإذاعات يعزوا الأخصائيين متاع التغذية مجالات التدخل متاعهم، احنا حبينا في المساحة هذه تكون حاضرة أخصائية التغذية الأستاذة عايشة شعبان، باش تكون حاضرة معنا وتزيد الدعم بعض التوصيات لسادة المستمعين والمستمعات، خاصة في ما تبقى من ساعات عيد الأضحى في يومه الأول. شكرا لك، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نلتقي، ونسعد بوجودك دائما في مثل هذه المناسبات. بالنسبة للقرعة يا محمد، اليد البريئة لكل المتدخلين من 1 إلى، تعطيني 3، انت عندكم الأسماء، باهي نمشي 1 2 3، خلود من أريانا، خلود السحباني هي اللي تربح جائزة 200 دينار بعد الخصم الضريبي عليها. مبروك، إن شاء الله تاخذهم وتاكلهم بالهنا. شكرا لكم، أوفي لذاع الوطنية التونسية إنكم كنتم معنا في هذه المساحة التنشيطية المباشرة مناسبة عيد الإضحى. ونزيد نذكر مبروك لحجاجنا الميامين توانسة، الحمد لله اطمنا اليوم على صحتهم انهم في خير وصحة وعافية، ان شاء الله يرجعوا لنا لديارنا الارض تونس سالمين غانمين بعد اداء باقي مناسك الحج. بعد موجز الثالثة تكون معكم صديقتنا واختنا نادر عطية فيما تبقى من مساحة بعد اماني بولاريس، ثم مسك الختام 9:30 يكون سيف الدين الكافي. بقيت متابعة طيبة مع اولى الاذاعات ام البدايات لذاع الوطنية التونسية، الى اللقاء.

0: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسأل الله أوقاتكم بكل خير. مشعر مينان يستقبل اليوم حجاج بيت الله الحرام القادمين من مزدلفة لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في أول أيام عيد الإضحى. تونس واليابان تستعرضان فرص تعاون في مجالات التعليم العالي والسياحة والتنمية المحلية، إلى جانب دفع التبادل الثقافي والاقتصادي، وذلك خلال لقاء سفير تونس باليابان أحمد الشفرة بمحافظ أويتا اليابانية. بعد غد الجمعة 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. دخول خدمات الخزانة الإلكترونية للمؤسسات حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من الأول من سبتمبر 26 2000، وذلك وفق السجل الوطني للمؤسسات. ختاما، وفي الشرق الأوسط، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر اليوم إنذارا عاجلا لسكان مدينة سورة اللبنانية بالإخلاء الفوري. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تحويل مصاري 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران. كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية مهاجمة سفينة تابعة لها في مضيق هرمز بصاروخ إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايما. لمتنا عيد

0: تختار
1: وانت تختار. الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم مستمعينا، إن شاء الله كل عام وانتم حاين بخير. خذيت الميكرو هكا هو الأغنية تمشي مع مجموعة من الزملاء في تأمين هذا اللقاء. تحياتي لقاء هذه الرحلة محمد الغول، حميد الورغي معكم في التنسيق الصحفي لهذا اللقاء، وفي استقبال زادة معايداتكم وسلاماتكم وتحياتكم. 71 844 404، وفاروق الزرعي معكم في إخراج صورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. زياد حسني، أهلا وسهلا بك، عيدك مبروك يا زياد، وعيد مبروك لكل التوانسة اللي يسمعوا فينا. نعرف توا وفات نوعا ما الحوسة، ما زالت في بعض العائلاتك الحوسة متاع عيد الكبير واللمة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير ولمتنا عيد على موجاتنا، وما زالت متواصلة بعد لمتنا عيد حتىش للستة معاكم. تجيكم زميلتنا أماني بولعريس وباش تكون معاكم في مصافحة مباشرة ولمتنا عيد. وما زالت البرمجة اليوم وغدوة برمجة خاصة، وزيدة عندكم رقم كان هكا تحبوا تعيدوا وتسلموا. مرحبا، 71 844 404، ونحبوا زيدة نعرفوا شنو طيبتوا عاد اليوم، خاطر كل بلاد ورتالها، كل منطقة في تونس وشنو الخصوصية متاحة، كل واحد شنو مبرمج شنو يطيب. في تتاوين مش كيما في نابل، مش كيف بنزرت، مش كيف الكيف، مش كيف توصل العاصمة، حسيلو أطباق متنوعة. ونعرف الصنافة اليوم راهم يسولوا ويجولوا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. احنا ديما شعارنا في لمة العيد القليل من الكلام والكثير من الأنغام، هذا هو الشعار. وزاده شعارنا المحبة، نعم المحبة وسيلة الرحم، هذا أهم شيء. إن شاء الله كل عام انتم حين بخير، خليكم معنا، عدلوا معنا برشا برشا برشا مختارات غنائية تستنى فيكم في مختلف اللهجات الموسيقية. يلا أعطيني تونسي.

0: ايه نحبك ونموت عليك، هكا نحبكم تقولوا في المعايدات والمصافحات. اهلا وسهلا بكم، حتى احنا نحبكم برشا، نحبوا تواصلكم معنا. ما 3 و15 دقيقة التوقيت عنا، ولكن احنا في كل وقت نسلم عليكم. مرحبا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. للي يلتحق بنا الان في منوعة لمتنا عيد، متواصلين معكم حتى الساعة 6 مساء. الحقيقة ما زالت البرمجة متواصلة، والحفلة على موجات الإذاعة الوطنية والاحتفاء والاحتفال بعيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أي شنو أحوالكم؟ كما قلت قبيلة، كل بلاد ورتالها، كل منطقة وعندها خصوصية متاحة. وشنو يطيبوا مثلا في أول أيام العيد؟ حبيت نعمل لك طلة على تطاوين، على بلاد ثرية في العادات والتقاليد، وخاصة العادات والتقاليد الغيذائية كي نقولوا عيد الأضحى. عندهم هكا حاجات يطيبوها نهار عيد الكبير. نحب نقول على السلامة ومرحبا للصحفي والمراسل الإذاعة الوطنية، هو ناشط في المجتمع المدني، تبارك الله عليه، سيد أحمد حسني. أهلا وسهلا بيك، مرحبا وعيدك مبروك سيد أحمد.
1: كل عام وأنت ومستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية في ربوع تونس وخارج هذا الوطن بألف خير يا ربي.
0: أهلا وسهلا بيك. كنت نحكي على الأطباق وشنو طيبتوا اليوم في تتوي.
1: لا ترى لو كنت تعرف توا أنا وين متواجد معك.
0: وين؟
1: بالصدفة أنا متواجد في الكوجينة.
0: في الكوجينة يا هي الكوجينة هي هي مسرح اليوم للعائلات التونسية كل مش عربية يعني الإسلامية.
1: مسرح معناها تقريبا العمليات المختلفة اللي معناها الحقيقة مرتبطة باليوم الأول من عيد الأضحى. تعرف بعد الصلاة ديما تقريبا على غرار كل المدن التونسية وعادات تقريبا الشعب التونسي.
0: هما العادات معناها الكيف كيف صلاة العيد والمعايدات، ولكن كي ينطلقوا في كي ينطلقوا في الكوجينة نقولوا نحن مسرح الإبداع والتصنيف. أما كل بلاد ورتالها
1: هكا معايدات تنطلق بعد خطبة العيد، ثم وفي الطريق اللي يعرضك عيد عليه قبل ما توصل للدار، معناها الأجوار القراب معناها هذاكم يلزمك تعيد عليهم والخالات والعمات وغيرهم، ثم تنطلق عملية الذبح. في الأثناء معناها عادة الذبح عندنا تقريبا ما تختلفش على كل المدن كما قلت لك أنا توا التونسية. نذبح ديما الكبير بالكبير، معناها الأم، أنا باعتباري أنا في عائلة دونك ذبحنا الأمي قبل، ثم لي أنا الكبير في العائلة، ثم الأخوتي زوز. تتعلق السقيطة في الأثناء، معناها النساء أخوتي وزوجتي وأمي زاد حتى هي معاهم، معناها يغسلوا الدوارة هذيك.
0: معايا حبيت نعرف سيد أحمد، يعني يذبح جزار ولا من العائلة؟
1: لا احنا نذبح وحدنا
0: وحدنا.
1: احنا نذبح وحدنا، العائلات توا تغيرت المعطيات وتغيرت الظروف وتغيرت حتى معناها الحقيقة أوضاع، معناها بعض العائلات اللي ثم تلقاها معناها البو في الخارج، البو متوفي مثلا غيره، معناها
0: صحيح الله يرحمه.
1: اي بالضبط، احنا تعرف على خاطر خصوصية مدننا في الجنوب تقريبا كلهم يعيشوا في الخارج، معناها البعض اللي يروح توا هكا في العيد الكبير في المناسبات هذه، اذا كبير العيلة هو اللي يتكفل بعملية الذبح والسلق وغيرها. وثم زاد بعض العائلات اللي والديهم البرة في الخارج او مثلا عندهم ظروف خاصة يذبح لهم الجزار.
0: اي استثنائيا معناه، اما من المفروض هو اللي في العائله هم اللي يذبحوا، يعني ما
1: أي هم
0: ما عندهمش عاده عيط للجزار باش يذبح لنا.
1: صحيح، احنا هنا فقط تختلف المساله شويه نادره، وانه في تقريبا ولايه تطاوين وحتى ولايتي مدين وتطاوين تقريبا.
0: أي
1: المدن خاصه والقرى القريبه من الولايتين هذوما، العروش احنا ما زالت عندنا هكايا العروش، معناها ما زالت عندنا عاده انه سقيطه تبقى المغدوه. ما احنا في عائلتي انا مثلا اليوم احنا ما ناكلوش اللحم.
0: ما تاكلوش اللحم اليوم؟
1: لا، ما اليوم ما ناكلوش اللحم، تبقى سقيطه هكاكا ما نمسوهاش، نحو منها شويه كبده وشويه هذاك نقولوا نحن
0: القلايه
1: هنا المعلاق هذاك، معناها باش يعملوا به العصبان ويعملوا به غيره كما أه. سوى انا زوجتي بحذايا معناها قاعده تعصبن ديجا، ومعناها تقريبا هكا اغلب العائلات. نساء اخرين زاد يلهوا بتشوشيت الروس، تبقى سقيطه هكاك معلقه، معناها في يلزمها في بلاصه هكا بارده شويه مكيفه حتى
0: ايه.
1: معناها لا تتعفن، معناها باعتبار
0: اي دنيا سخونه
1: في المده هذه، ثم تبقى هكاك التقطيع من غدوه. من غدوة الصباح
0: معناها من الأضحية ما تاخذوا كامل الكبدة ما نهار الأول
1: يتربح في الظل معناها دوم تحرر يحذر القرضة بتاعه وغيرها والكانون الصغيرات بحذاه معناها واحد يبدو بالتقطيع السقيطة كما عادة الذبح عادة التقطيع الأول بالأول ديما أمك قبل وأخوك كبير قبل وغيره ثم معناها يتقطع الحمل تاع المشوي وحده والحمل تاع اللي باش يتكنجل وحده وغيرها في الاثناء ثم الاسبان هو كتاب البارح نادره هذاك حاضر معناها دونك باش تجيب الزوجه او الاخت او اللي غيرها باش تجيب لك المرسوات عصبان باردين يعملوا 66 كيف معاهم شويه مشوي زاد سخون معناها يعمل 66 كيف زاد كيف معناها وباش تبدا الزيارات على خاطر اليوم الثاني معناها باش تبدا فيه الزيارات العرايس الجدد هذاك وغيرهم باش تهز كتف من الصقيطه هذيك لاهلها والكنه زاد كيف باش تجيب من اهلها كذلك وهذاك التبادل تقريبا تبادل الحم هذا بينات العائلات معناها عنده هكا ميزه خاصه معناها في عائلاتنا احنا هنا في الجنوب
0: يعني اللي فهمته سيد احمد نهار الاولاني الماكله ماهيش بالحم
1: ما هيش بالحم باستثناء في الليل قصي وعصبان هذاك قصي وعصبان وتم اللي طيب الراس هذا ايضا وطيبوا نادرة تم حاجه اخرى زاد عند بعض العائلات ما عيش عند الناس الكل نطيبوا احنا الكتف اللي نقولوا نحن الكتف يطيبوه هذايا يخلوه على خاطر عنده هكا بعض الطقوس معناها كي عند بعض العائلات معناها يتبركوا به يقول لك هكا اللحمه تاع
0: الكتف اليمين ولا اليسار يا سيدي احمد
1: الكتف اليمين الكتف اليمين هذا يطيبوه ويخلوه
0: عندي شكون يعطيني المعلومات راهو
1: بس يخبوه هيك ما عادش يتوى الحقيقه هيك الرقعه غيرها وكل الحويجات اللي كانت قبل عند جداتنا وعاداتنا القديمه هذيك توا يولوا يخبوه يخلوه في الكونجيلاتور الصباح الحي باش هكا اللحم بتاعه يتشحر شويه هكا وينشف معناها دونك تولي عنده ميزه اخرى وكل لوحه هذيك ثم الكبار يقول لك يقروا فيها مستقبل العام هذا العام فيه مطر فيه الخير يدز واحنا من مزات عندنا هكا الحويجات هكايا معناها مرسومه شويه هكا في المخيله الشعبيه تاعها يقول لك المراره تاع العلوش اذا كان بدت معبي راه وسطوش معبي اذا كان بدت نفس شويه معناها ما سبختوش بها ياسر يقول لك ان شاء الله العام يعديها على خير
0: ان شاء الله عام اخضر يا ربي ان شاء الله عام خير ومن وفي ورقه الكتف بتاع في العظام الكتف هكا ولا يشوفوا ان شاء الله تونس بخير
1: كانها جداده هكايا بعض التفاصيل يقروها الناس الكبار هكايا خلينا نقولوا احنا بعفويه الكبار هكايا
0: عفويه
1: اي بالضبط زعما هكا راهو ثم عام خير سنه ثم حاجه باش تزيد جديده في العائله ثم هذايا الخط بتاع المال هذايا خط السعاده هذايا كذا كما كانه قراءه الكف بالضبط
0: هذه عادات وخصوصية معناها النجم كان نحكيو عليها وتنجم كان نستحضروها هذه جزء من ثرائنا في العادات الغذائية في الحلو فمش حاجة حلوة مع المالح فما حاجة حلوة في مدنين مع المالح
1: كيفاش النتره؟
0: قلت لك فما حاجه حلوه مع الاكلات المالحه
1: أكيد معناها تعرف في توا موسم السعر تاع غلال اكيد الخوخ والدلاع وغيره ثم احنا تعرف الجنوب زاد هنا معناها ميزتنا احنا ديما الحلويات عندك الحلويات خلينا نقولوا احنا حلويات الجنوب الشرقيه هذيك مش البقلاوه وغيرها ولكن احنا عندنا المخارق والزلابي هذيك بتاعنا احنا هنا وتقرن غزال هذاك
0: قرن غزال
1: والمقروط هذاك بتاعنا نحن الزمني العربي هذاك الغريبه هذا محوجاتك يتقدموا في التقدمه معناها للزوار وللضيوف اللي باش يجوا بحذانا وللصغيرات وتعرف عاد الجمله هذيك نهار ثاني عيد خاصه يوم التزاور هذاك الكبير هذيك وين تقريبا نقولوا نحن الحوش في لغتنا نحن هنا وفي لهجتنا الحوش يتعبى مصلي عن بي بالاحفاد وبالصغيرات
0: ما شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
1: حاجه معناها اخرى وجو اخر
0: الحق محليها اللمة
1: والعروسه يحنوها وتحني بحذا اهلها العروسه زاد اللي تمشي لاهلها يحنوها باش تروح محنيه مغادي تروح زاد ايضا بالعلاقه بتاعها معمره معبيه بالخير فيها الكتف معناها هزت كتف باهي تروح بكتف باهي وهذا عنوان لحظوه البنيه عند اهلها وحظوه البنيه عند خلينا نقولوا احنا شيابينها وهكايا حويجات معناها مرسومة ما زالت في المخيلة ما زالت التوى تعيش معانا ونكبروا بها جيل بعد جيل
0: المهم اللمة سيد أحمد محليها محليها اللمة التونسية والضحكة والزيارات خاطر توا بدينا نحسوك اللي تقلصت اللمات خاطر عوضتها وسائل التواصل الاجتماعي أو كنت نعمل لك كومنتير على الفيسبوك وعيدك مبروك ليلي اللمة هو اللقاء المباشر الحقيقي اللمة انه نبرتاجيه مع بعضنا مش على الفيسبوك نبرتاجيه فرد صحن ونبرتاجيه وفرد طنجرة وفرد لمة ونسأل عليك ونمسك ونسلم عليك بالبوس، هذه هي اللمة وهذه هي التواصل الحقيقي، يعني مش التواصل الفيرتويل. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. نعطيك الكلمة تقولي علاش كنت تحب تعيد سيدي أحمد.
1: يعيشك يا ربي. شكرا، نحب نعيد على كل زملاء محمد الغول وكل زملاء اللي معاك
0: قائد الرحله
1: اللي كان بحذانا احنا هنا في اذاعه تطاوين، ولكل الزميلات والزملاء في اذاعه تطاوين وفي كل الاذاعات الجهويه، لكل الجاليه التونسيه في الخارج اللي تستمع علينا توا وتتابع فينا على ستريمينغ لايف وعلى معناها صفحه الاذاعه، ايضا ليك نادره ولكل العائله ومعناها اهلنا، وان شاء الله ربي يبقي علينا الستر ويبقي الستر يا ربي يسلم على بلادنا يا ربي. ان شاء الله عيد مبارك لينا. نحب نعيد على ولدي انا في كندا معناها عايش غادي، وايضا كل من يتابع فيا ربي ان شاء الله يفضلهم، ايضا
0: ربي يفضل.
1: معناها اللي موجودات بحذايا، عندي بنتي باش تسافر لفرنسا زادة قريبا معناها زادة، ربي ان شاء الله يجيبها على خير ويوصلها على خير يا ربي.
0: أمين.
1: ولكل الحقيقه الاهل والاقارب والاجوار اللي يستمعونا في هذه الفسحه المسائيه في اول ايام العيد.
0: يعطيك الصحه سيد احمد على كل هذه التفاصيل وعلى البهجه اللي في صوتك وعلى هكا الطاقه الايجابيه نتاع اللمه. انا تعجبني برشا اللمه، ونحب نحيي زاد اللي يشتغلوا نهار العيد هكا كيما محمد الغول وكيما زميلي حميد الورغي. ان شاء الله ديما من المؤمن في الخير، وان شاء الله تونس حيه بالف الف خير. اللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله يكونوا في احسن الاحوال. سيد احمد يعطيك الصحه ومرحبا بك.

0: الشاه الشاه علينا، وهذا إيقاعنا على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا على موجاتنا لما 33 دقيقة، ورقمنا 71 844 404. في لمتنا عيد للي يحب يعيد ويسلم، كيف شكون معانا نقولوا عسلامة ومرحبا وعيدك مبروك.
1: كل عام وانت حي بخير.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
1: يعيش منوبه، وليت منوبه زايده.
0: سامحني شكون؟
1: سعاد من زايده، وليت منوبه.
0: سعاد مرحبا بيك، ظاهره من صوتك كملت الحوسه.
1: لا والله، لا والله قصيت عليها باش نكلمك.
0: قصيت على الحوسه باش تكلمنا، اي حاجه بيه بي. شنو عجبك الجو؟ عجبتك اللمه نتاعنا؟
1: محلاها ولا محلاها من الصباح.
0: مرحبا بك، هذه اللي باعة الوطنية ديما بالبرمجة الخاصة متاحة في لمتنا عيد. ساعة قولي وقتاش قمت الصباح وكيفاش بديت، حكينا كيفاش عديت ساعات العيد.
1: 5:30 قلت أموري كان لازم بقعة نحضرها للمسير باش ما يتغشش كي هي يذبح، وكل شيء حضرت له البلاصة
0: بيه. معليش باش يتغشش؟
1: ساعات كي الذبيح يحب كل شيء مريقلو، كل شيء مريقل.
0: يزم يجي مسلة العيد يلقاك فاضي، يعطيك حق الملح، يحب يعطيك يعطيك الذبيحة. نقول نحن اليوم عليه حق الملح في العيد الصغير.
1: تبارك الله، الحق هو اليوم محلى والله، لما محلاها
0: محلاها لما
1: والله العظيم والله.
0: اي وشنو
1: نحب نقول لكم، الاشوان تاع الاغاني محلاها محلاها مع عيدي والله، وعندنا اغاني تونسيه محلاها زاد
0: بالطبيعه بالطبيعه، وخاصه في الاعياد والمناسبات الغناء التونسي هو اللي اقرب لنا راهو،
1: والله
0: هو اللي يعبر على لمتنا وعلى جونا التونسي.
1: اي والله
0: مرحبا. هيا على شكون تحب تعيد يا سعاد؟
1: والله نعيد على عائلتي الكل، عندي عائلة راجلي في سليانة وفي رواد، وعائلتي انا لهنا في جديده، والكل عايد على كل من يعرف سعاد، على اختي عايده، على صفيه حميده، على اخواتي الاولاد، خمسي محمد علي. كل
0: ربي يفضل لك العائله يا سعاد، ربي يفضل. انت تخدم ولا في الدار؟
1: والله في الدار، في الدار.
0: اي انا حضرت الاطباق، شنو باش تعمل في العلوش كل مره هكا؟
1: عادي عادي الحق عادي.
0: اليوم شنو في منوبه التطيب؟
1: اللي أصبح مشوي قلاية هكاكة، هو بنتي طيب في كفكسي كارو.
0: اي صحة وبشفاء، صحة وبشفاء، يعطيك الصحة.
1: اي عايش يعطيك الصحة. عندي اقتراح، نحب قاسم كافي للي ريا، ما سمعته أنا صباح في غنية أخرى، لما كان تحب هذه، يعني نحب جو هذيك.
0: باه سجل يا حميد، للي ريا قاسم الكافي. مرحبا
1: منيرة حمدي محلان، مرحومة منيرة حمدي محلان،
0: الله يرحمها منيرة حمدي. أي يعيشك يعيشك يا سعاد، نورتنا بصوتك.
1: بحب الفرحة صدقني، برغم عنا شوية هكا ظروف تعمار الواحد، أنا الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. ديما واحد يقول الحمد لله، ديما يخليه إيجابي، وديما يطلب الفرج من عند المولى، وإن شاء الله لاباس.
1: الوالدة أنا تعبة شوية، إن شاء الله ربي يفرج
0: عليها، ربي يفضلها وربي يخليها، وان شاء الله كل عام وهي حي بخير، خاطر احنا توا في الاسبوع الاخير من شهر ماي، هو عيد الامهات نهار الاحد ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وهي حي بخير
1: ان شاء الله. المهم ان شاء الله لاباس وكهو،
0: هذيك الفايده، صحتها صحه تيج فوق الراس. يعطيك الصحه سعاد، ان شاء الله تسمع ديما الحاجات المزيانه، وان شاء الله ربي يفضل لك ميمتك وعائلتك. يعيشك. احنا باش نستقبلوا مكالمه اخرى، باش تهز لتبرقه اذا لي توا تبرقه حسيت. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، عيدك مبروك.
2: عيدكم مبروك، جمعت الاذاعه الكل والهز عليه تسمعها، الله يرحم والديك ووالديه، يرحم والديك.
0: شنو باش تشري هذه يا حميد؟ يرحم والديك يا حميد، يعطي حميد الورغي معانا، ومحمد الغول في
2: كثر من تالا ومتالك. هاي نحب نعيد على على على
0: خل تعرفوا عليك الساعة حاج.
2: مختار من تبرقة، مختار من تبرقة.
0: أهلا وسهلا بيك وبأهالي تبرقة،
2: الله يرحم والديك وبيك.
0: نحب
2: نعيد على عز الدين القهوازي، عز الدين بن طه العيادي.
0: إيه
2: ونعيد عليه برشا، ونعيد على سيف ولده ومرته وبنياتي ونسابي الكل، وأم أولاده، وإن شاء الله ربي يشفيها، وخياتي الكل، ونسلم عليكم الكل الكل، ونسلم مكسر السلام عليكم أنتم، أولا رئيس قيس سعيد متاعنا، نور تونس ينوره.
0: يعيشك يعيشك.
2: معك بنتي بربي صغيرة.
3: ألو عيد مبروك.
0: محلك السويد، اهلا وسهلا، مرحبا. قديش عمرك يا بنوتة؟
3: 9 سنين.
0: 9 سنين. شنو اسمك؟
3: نوران.
0: يا نوران، محليه صوتك. كي تكبر شنو تحب تولي؟
3: نحب نسلم على خالتي.
0: تحب تسلم؟
3: ونسلم على اختي وجدي، ونسلم على عمتي، ونسلم على ما وبا، ونسلم على انيستي الكل، ونسلم على عمي.
0: يعطيك الصحة يا نوران، خاصة انيستك الكل. تحية للمربين، للمعلمين، وتلام ذاتوا لي يعيدوا ويرجعوا يعديوا الامتحانات نهار الجمعة. هكا ولا يا نوران؟
3: اي
0: مازلت تعدي نهار الجمعة؟ شنو تعدي؟
3: نعدي نهار الجمعة قراءة.
0: قراءة، ان شاء الله موافقة يا نوران. عايشك في لمين. بسلامة. في لمين. يلا من نوران للجنات، محليم الاسم. يا اهلا وسهلا بيك جنات.
4: مرحبا بيك نادرة،
0: محليها الابتسامة.
4: الله يخليك. لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: ليستا ظاهرة، ليستا محضرتها.
4: خطر التعب.
0: بسم الله عليك حوسة.
4: فرحانة برشا وأنا معكم في أمسية العيد. إن شاء الله يا ربي كل التوانسة بخير. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير والهناء. إن شاء الله ربي يدقي الستر على تونس.
0: أمين يا رب.
4: عليك أنت يا نادرة، حتى أنت محلاها اسمك نادرة.
0: يعيشك يعيشك يعيشك جنات.
4: وسي محمد الغول، وسي حميد الورغي، وزملائك كل، مدام سعيد الزغبي، كريمة الوسلاتي، كوثر،
0: كل الزملاء،
4: كلهم
0: كلهم. ان شاء الله كل عام هما حيين بخير.
4: ان شاء الله زاد هما نحب نعمل لهم المعايدات، ونحب نعايد على عائلتي، على ولادي، على راجلي. ان شاء الله ربي ديما فرحانين وديما متهنين.
0: امين يا رب.
4: وهذه هي فرحه العيد، وقت اللي تكون محلاها لمه ومحلاها فرحه، ونتقاسموا الادوار. وحبيت نقول تحيه خاصه زوجي اول مره يعاونني بالقدا في العيد.
0: تحيه لي. كيفاش عاونك ترى؟ خلينا الناس ننسى شوي.
4: كل شيء يد بيد
0: يد بيد. معناها الفطور اليوم بامضاء الزوزه،
4: حتى كان ما هكش ماشي يعمل في حاجه، هكا يحكي معايا، هكا يقول لي والله يدي به يدي هكا.
0: يعطي الصحه والله به التعامل، خاطر نعرف
4: اليوم مساند رسمي باتم معنى الكلمه. ربي فضل وربي صور.
0: من العيد العيد مساند ولا ديما؟
4: لا قلت لك اليوم اكسيبسيون.
0: اليوم سجل يا تاريخ ماني.
4: سجل يا تاريخ.
0: ربي فضل وربي فضل وربي يخليكم لبعضكم وربي يهنيكم. ان شاء الله.
4: اي تفضل.
0: اي تفضل انت الكلمه اللي كنت
4: جنيت. كما معودتنا الاذاعه الوطنيه بالاغاني الحلوه، وانا بدي معناها عملت جو، عطيتوني برشا كوراج وبرشا شحنه. باش كم نجمتي في اللمسات الأخيرة أنتوكا في العصبان. الحمد لله. فرحانة برشا، نحب نعايد على الناس الكل، نحب نعايد على اللي كما انتم تو مخلين لدياركم وجيتوا باش تفرحونا وباش تستقبلوا المعايدات نتاعنا وتتعديونا. شكرا للإذاعة الوطنية اللي عودتنا. شكرا للرئيس المدير العام، نقول لها إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وربي يحييك لمثاله. ان شاء الله كل من مجند روحه توا في المستشفيات، في الطرقات، في الحماية، في كل القطاعات اللي هما اليوم كما كانت تحكي مدام بسمة اللي هي معناها من زغوان، تحية الأهالي زغوان، وأنها غدوة قالت باش نعيد. ولا لي شيء إلا معناها نداء، لبت نداء واجب العمل
0: طبعا.
4: ليكم الكل على التضحية، وزيد نقولها ونعودها، وأنا مش غريب على الإذاعة الوطنية. برشا تقدم، برشا أمبيونس، برشا مستمعين جدد نسمع صوتهم. أنا راني قديمة برشا.
0: واضحة واضح. تقييم ذي ينجم يكون كان مستمع وفي.
4: عايزك الله يخليك.
0: احنا نفرحوا بالكلام ذي راهو يا جنات، بالحق قديش يفرحنا كلامك. حلو برشا الكلام، خاطر بيه انه واحد معناتها يعيش مع الاذاعه، تعيش مع المستمعين نتاعها والمستمعين يعيشوا مع الاذاعه من اول ما تبعثت الاذاعه، يعني هي ما تنجم تكون كي بالمستمع الاذاعه.
4: وي بالحق، ونادره بالنسبه لي كنتي هذه ثاني مره نتدخل معاك.
0: مرحبا.
4: نشد الحكايات برشا. ونعيد على الشعب التونسي كله وسياسه الرئيس، ربي يحفظه وربي يحميه. وجيراني والناس كلنا واللي يعرفوا جنات وكل مستمعين الاوفياء، فهم اللي دخلوا اليوم ونعرفهم بالكدا بالكدا. حبيت بدا نقول للي رحلوا علينا وغادرونا كما ام حميد الله يرحمها وينا عنها ان شاء الله في الجنه،
0: ان شاء الله في الجنه يا رب.
4: امين. كما ام الفا بشير اللي غادرتها
0: الله يرحمها،
4: الله يرحمها وينا عنها، وهذيك هي الحياه تستمر ومحلاها، ورغم الالم ورغم الوجع وجات تخدم وهذه هي المراه التونسيه الكابابليه
0: وتستمر الحياه. هذيك هي،
4: هذيك هي.
0: يعطيك الصحه يا جنات، وشكرا لك خاطر عندك معناتها الاحساس هذا الجميل، احساس الانساني مهم برشا. المستمع يولي فرد من افراد الاذاعه الوطنيه، تبع اسره الاذاعه الوطنيه. شكرا لك يا جنات، وان شاء الله ربي يفضلك ويمتعك بصحتك، وربي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير انت وعائلتك يا جنات. مرحبا.

0: لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، محليهم تليفوناتكم على فكرة، قديش فرحانة باتصالاتكم. 71 844 404، تنجموا تتصلوا كيف المستمعين اللي تواصلوا معانا ويقدموا إهداءاتهم. خلينا نقول عيدك مبروك يا أنيس الوريمي معانا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية. قص على فطور وجايخت هكا ولا لي؟ تحية زيدة حميد الورغي معنا ومحمد الغول، ندى عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكل المستمعين، نقولوا عسلامة ومرحبا وعيدك مبروك. ألو،
1: عيد وسنين دائمة. وأهلا بأختي نادرة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
1: الطاهر بمبرا هيا من الخاطر شي بازينة جومين بنزر.
0: أهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك ومرحبا باهل جومين وبنزرت المزيانه. يعيشك.
1: شحن عيد على نسابي في القروان بالعلاء اللي هما الناجي وزوجته ربح وليداتهم.
0: اي،
1: ونحب نعيد على نسابي اللي هما في سيد اسماعيل في باجة.
0: اي،
1: نحب نعيد عليهم ونعايد على أختي زهرة في المنادلية بازينة، ونعايد على أختي وسيلة في التواجنية كيف العادة، ونعايد على كل الأحباب والأصدقاء.
0: يعطيك الصحة ويعطيك الصحة، خاطر تواصلت معانا وحبيت تفكرهم وتعايد عليهم. كيفاش عديت نهارك اليوم؟
1: نعم،
0: كيفاش تعدى نهار العيد اليوم؟
1: اليوم طلعت للجامعة الصباح.
0: هاي،
1: بعد وسمى الوليدات جميلك مراد الخطرشي، هذاك هو اللي ذبح لي، هو الخوة.
0: ايه،
1: مراد الخطرشي اللي يخدم في اللي تابع الرياضة في الشرقية. يخدم الصحافة تابع الرياضة.
0: ايه، وذبح هو الضحية.
1: نعم،
0: وهو ذبح الضحية
1: ريزور.
0: المهم حاسيله، المهم ان شاء الله كل عام تحاي بخير.
1: ذبح الخوة.
0: اي
1: نعم،
0: اي كملي، نسمع فيك انا بوضوح.
1: الله يمشي،
0: ميسالش ميسالش، المهم تكون تكون بحي بألف خير. ونفرحوا برشا بتلقائية وعفوية مستمعينا، قداش محليهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، واحنا ديما زيدا رافقوكم بمختاراتنا الغنائية. نعم، أنيس مزروب على المقطع. اي، هذا مقطع من نوبة، هذا جونا عيادي وسنين دايمة على موجة الإذاعة الوطنية لمتنا عيد.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يوجه رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك خلال لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي بوزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة. هذا وبحث وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي خلال زيارته إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت في مكة المكرمة، بحث سبل تطوير الخدمات المزداة لحجاج تونس. وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام عقب المبيت بمزدلفة ورمي الجمرة العقبة الكبرى. في موضوع آخر، تم تحديد يوم 29 من مايو كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وذلك وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداء. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 والفين إلى فرص بالعابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. ختاما، وفي الشرق الأوسط، التلفزيون الإيراني الرسمي يكشف عن تحصل طهران على مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. هذا وينص الاتفاق على أن تسمح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، على أن تسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. وتأهبا لحالة طوارئ، هولندا تقرر إرسال كاسحة ألغام إلى المتوسط لتمكينها من الانتشار السريع في مضيق هرمز. كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني على خلفية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز بصاروخ إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
5: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايماً.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: هذا هو إيقاعنا على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بكم الأربعة وخمسة دقيقة لكل من التحق بنا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية بنفس الفريق، معاكم محمد الغول في قيادة الرحلة على الأجهزة الفنية، معاكم حميد الورغي في التنسيق، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية تجينا على الرقم 71 844 404، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية في مصافحة معاكم في لمتنا عيد اليوم وغدوة. باش تكون لمة ومصافحة خاصة بأيام العيد، وإحنا نسلموا على مستمعينا وهما زادة يتواصلوا معنا ويحبوا يشاركوا معنا ويسمعونا أصواتهم، ونقولوا ألو عسلامة وعيدك مبروك. مرحبا،
1: وعيدك مبروك، وإن شاء الله فرحة الأولاد، وإن شاء الله في حاجة أخرى غالية.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا،
1: مساء الورد، مساء الخيرات،
0: يعيشك، إن شاء الله عيدك مبروك وسنين دايمة.
1: تحية ليك ولكل فريق العمل معك.
0: أي شكون معانا؟
1: عمر معك من سقس.
0: أهلا يا عمر، أهلا يا عمر، ومرحبا بيك.
1: أخيرا اتحصلت عليكم.
0: أخيرا، وإحنا أخيرا سمعنا صوتك، خاطر نحبه هكا نعرفه في سفيقس شنو الجو بتاع العيد.
1: والله لاباس الحمد لله، بس الأجواء جميلة جدا.
0: أكيد احنا كي نقولوا صفاقس نقولوا تصنيف، نقولوا عندهم عادات وتقاليد خصوصية غذائية. غادي شنو اليوم يطيبوا في صفاقس؟
1: البازين والقلاية.
0: الصباح البازين وقلاية،
1: اما فطور القاية هذا قصة النار، فاتني مع العشر كيك البازين وقلاية.
0: ايه
1: ولا المشي والسلايد فاتني، وبعد لا تجي كسكس بالدوارة.
0: ايه، واليوم انت عاونت فيش اليوم يا عمر؟
1: في تصنيف.
0: تصنيف تصنيف عمر، شنو صنفت لنا اليوم؟
1: المشي والسلايد، سلطه مشويه وال
0: ما فيهمش ابداع كبير. سلطه مشويه، انا قلت تصنيف، مش في بالي تعطيني هكا.
1: نعطيكم مقارنه بالحمل علوش.
0: ليلى هذه نفدلك، واحنا مع كل اسمع كل حاجه فيها روح وفيها بنه وفيها معناها نكهه وفيها تصنيف في نهايه الامر. يا خسرتها مشويه شويه هي.
1: نقول مشكل معناتها البنات نساء يعرفوا طيب، حتى احنا الاولاد راهو نعرفوا طيب، كيما نقول فيها كنساء البنات ياخذوا يحوسوا، والاولاد هكا معناتها يقاو يساعد فاتني لاين في حركه الدار والتطيب وكل.
0: لا اسمعني، ماهيش حكر على نساء التطيب، عندنا دي شيف كبار عندهم سويبعات بالحق تبارك الله، يعني هي موهبه زاده في نهايه الامر. مغرام مغرام الكوجينه غرام.
1: اي معناتها حتى عندنا كسكسي بالمرقه زاده اكله شخصيه.
0: كيفاش الكسكسي بالمرقه؟ زيد
1: كسكسي بالحوت، معناتها بالحوت الطيب والحوت المشوي.
0: وفي العيد الكبير يتعمل هذا؟
1: لا هذا في سر الايام.
0: في سر الايام.
1: وما الشرموله وحوت الملح في العيد الصغير.
0: بطبيعه شرموله غنيه على التعريف.
1: اي بالبصل والهب.
0: ان شاء الله تاكلوا بالشفاء والهنا.
1: ومرحبا.
0: وشكون تحب تهني؟
1: ليكم انتم بعد نقول لكم مبروك كيف الكل، وميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، وبتعرفي الحال امي وبابا
0: ربي يفضلهم. شنو اساميهم الوالدة والوالد ربي يفضلهم؟
1: امي امان ترابلسي، اما تجاوزت المرحلة الخطورة معناتها كما نقولوا احنا تو لاباس.
0: الحمد لله على سلامتها. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله كل ان شاء الله ربي يفضلها.
1: ديما تحت الكنترول معناتها مع الطبيب وكل ما لاباس.
0: ربي فضلها. محليها واحد ذاك يتواصل على موجات الاذاعه وعنده معناتها الميكرو محلول، ينجم يسلم على برشا ناس، ما يقول لك راني هكا حاب يبارتاجي معانا ويشاركنا حاجه هكا تجاوزت مرحله الخطوره، وان شاء الله تكون بالف خير الوالده والوالد ربي يفضله.
1: بابا اسمه فتحي فهمتني، واخواتي ولاد اختي، انا عندي اختي معناتها نحب نهنيها على الروايه معناتها الجديده اللي سلم في قريب العالم المستقبل اسمها الارجوحه.
0: الأرجوحة كاتبة معناها أختك.
1: فاطمة حشاد عندها رواية قبل عندي معناتها إن شاء الله بسنة ربي أول جاي لتونس نجيب لكم
0: إن شاء الله بقدرة ربي.
1: حياة عباد الشمس، ورواية ثالثة اللي هي حكاية مع خطي.
0: ربي يفضلكم ويعطيك الصحة. يعطيك الصحة عمر على تواصلك معنا، كما أنت قلت أنفان تواصلت وأنت تحصلت عليكم، حتى احنا فرحانين برشا باستقبال صوتك.
1: مرحبا بكم في قرقنا زادة.
0: مرحبا مرحبا بك زاد، انت معانا على موجات الاذاعه الوطنيه، وتحيه ليك ومن خلالك الكل اللي يسمعوا فينا في قرقنا في صفاقس في كل نقطه من نقاط الجمهوريه، البلاد العزيزه على قلوبنا. يعطيك الصحه وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا عمر.
1: والله حبيت نطلب منك مات
0: غنيه
1: اي مات على الام
0: على الام
1: ومات كان اذا كان من عرس مات نغفي نطفل معك في الخاص في الكواليس.
0: نعم
1: نغفي نطفل معك في الكواليس في الغالي.
0: بعد يتصل بك زميلنا حميد الورغي، نحضر غنية على الأم بالحق، راهو يلزمنا الحقيقة احنا الغنية ما نحطوهاش كان في عيد الأمهات ولا في المناسبات، في كل يوم يلزمنا نغنيو لأمهاتنا ونبوسوهم على جبينهم ونقدروا ونثمنوا اللي يعملوا فيه على خاطرنا واللي توفيت أمه إن شاء الله ربي يرحمها. شكرا ليك يا عمر.
1: عايشكو بمناسبة عيد الأمهات زاد فرصتني نحب نقدم لك تحية خاصة لك أنت.
0: يعيشك يعطيك الصحة. يعيشك يا عمر. ربي يفضلك انت زاده يعيشك وربي يفضلك اميمتك. نمشيو سيدي بوزيد من صفاقس هكا نعملوا جوله محليه بنزرت سيدي بوزيد من نوبه صفاقس. يلا الو عسلامه. مرحبا.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا بك. هلا وسهلا. شكون معنا؟
2: معك انور من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك يا انور. مرحبا.
2: عايشك.
0: كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك انا سنين دايما عايشك.
0: اي عايشك. مرحبا.
2: والله طلبت حبيت نهني انا عائلتي ونعيد عليهم. ونعيد على نقيس اختونا الجمعية اللي نحبها
0: الترجي. الترجي الرياضي التونسي.
2: الشعب التونسي الكل. وان شاء الله ربي ينصر فلسطين.
0: امين يا ربي.
2: وكونا لكش حبيت معناها.
0: ربي فضلك يا انور يعطيك الصحة خاطر تواصلت معانا واحنا زادا نهنيوك بالعيد ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. شنو تحب تسمع اغاني هكا انور؟ شنو اهتماماتك في الموسيقى؟
2: الموسيقى
0: اي شنو هو تحب الاغاني يعني؟
2: والله يعني نحب غنايك الحضره، غنايه الحضره نحب.
0: اي مقتطف من الحضره نهديه والانور لكل مستمعينا على موجات الاذاعه الوطنيه.
2: جد الحسني.
0: نعم
2: يا محمد يا جد الحسني.
0: يا محمد يا جد الحسني باهي سجلنا نحن اقتراحك يا انور يعطيك الصحه. ان شاء الله ديما من اوفياء الاذاعه الوطنيه. احنا مواصلين مع الانغام ومختاراتنا الغنائيه في هذا اللقاء المباشر من لمتنا عيد.

0: محلاك يا أمي، منورت الدار يا أمي، صوت بتبيع شكري بوزين. وصلنا لتوقيت 4:29، نحيي كل الأمهات اللي من صباح ربي هما في الكوجينة والتعب متاعهم غالين على قلوبنا، واللي توفيت والدته إن شاء الله ربي يرحمها. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وديما من العادات متاعنا من قبل هكا وإحنا في الكوليس توا نحكيو، ديما نتفرجوا في أفلامك في القايلة بعد الحوسة، فيلم الرسالة ولا واد سيد الشغال ولا مدرسة المشاغبين، وبرشا هكا عناوين تقعد في البال وتقعد جزء من ذاكرتنا وطفولتنا. زادة في الأعياد إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، ما ننساوش اللمات، واللي مازال ما عايدش يقول ألو ويسلم على العائلة، وكان قريب في المسافة ما فيها باس تمشي تعايد ويزيني من كومنتير على الفيسبوك عيدك مبروك. راوك تمشي في تواصل مباشر هو الأهم والأحسن. حب نقول ألو زيدان على موجات الإذاعة الوطنية، مرحبا. مساء الخير، مرحبا، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، ربي يهديك ونسالو.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
1: عبد العزيز.
0: سي عبد العزيز، مرحبا. منين يا سي عبد العزيز؟
1: من القلعة الكبيرة.
0: من القلعة الكبيرة، مرحبا. شحوالك؟
1: مرحبا بيك. لاباس،
0: من بكري نستناو في تليفونك يا سي عبد العزيز.
1: شكرا.
0: مرحبا بيك. كيفاش تعدى نهار العيد اليوم يا سي عبد العزيز؟ طقس سخون شويه لما حاله.
1: اي سخون برشا بالحق، طقس بعد
0: سخون. اي اي
1: بعد الصبح صلاه العيد، مشينا للعيد صلاه العيد، وبعد جينا او تو في الغابه، ما نسكن ديما في الغابه.
0: شنو في الغابه؟
1: عندي
0: ثانية. اه صحة وفرحة، والله احسن بلاصة توا في الاجواء هذية.
1: توا راني نكلم فيك، راني انا من الغابة، في الغابة
0: قاعد. وين تحت شجرة شنوة توا؟ شنوة الشجرة اللي تحت انت مادام في الغابة؟ قول لنا، اعطينا المشهد. زيتونة تحت الزيتونة. اي محليها محليها هكا الصورة. فما زيتون، شنوة اخر فما؟
1: فما زيتون، فما شويه كما
0: قلنا اشجار مثمره. ان شاء الله ديما مثمره وعامره وان شاء الله صابه زاده.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. على شكون تحب تعيد؟
1: نحب نعيد خاطر مرتي وحده كانتها في البلاد في القلعه، واني تو هنا عيدت عليهم، زدت نعيد عليهم. مرتي، نحب نعيد على مرتي وعلى كنتي وعلى ولدي.
0: يسميهم عاد، سميهم، قول نعيد على
1: اي حميده وليلى واحمد.
0: حميدة وليلى وأحمد، إن شاء الله كل عام وهما حيين بخير.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وأنت كل عام إن شاء الله حيا بخير.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ربي يفضلك وربي يخليك.
1: بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة ومرحبا بيك. يعيشك يعيشك. في لمين إحنا مش نمشيو لريانا توا، نرجع لتونس ونقولوا ألو. عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا.
2: وبيك
0: عايش. يعيشك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
2: مفيدة نارينا.
0: أهلا بك يا مفيدة. شبك تكلم بشوية هكا وبسرقة حسيت.
2: ليه
0: سي أنت على على على الأثير طبعا، على موجات الإذاعة الوطنية، الناس الكل يسمعوا فيك.
2: أي أي نعم.
0: مرحبا بك يا مفيدة. ممكن راهو تعب الحوسة زادة و... ها
2: عايشك. كنت إن شاء الله عيد عليكم الكل، أنتم في الإذاعة الكل، بربي اللي يقف في الإذاعة الكل، خاطر الإذاعة عندي معها ذكريات برشا.
0: ذكريات
2: من صغري نسمع الراديو، أمي.
0: اي
2: امي الله يرحمها،
0: الله يرحمها وينعمها.
2: ايه
0: احسن ذكرى عندك مع الاذاعه انك تسمع البرامج، انك تتواصل معاهم وتهز التليفون وتسلم، كيفاش تعيش معاها الاذاعه؟
2: وخاصه كل القضايا يعني في البلاد وكل شيء، نحب نعطي رايي انا.
0: فهمتك. ايه فهمتك. أي. تحب توصل لك رايك.
2: توصل صوتي. يعني
0: توصل صوتك.
2: ما فما باش ما عندي اراء، يعني عندي اراء به
0: بتبيع بتبيع.
2: ايه ايه
0: ايه. مرحبا بيك يا مفيد.
2: نعم. احسن ذكريات ذكريات الصغر صراحه.
0: طفوله
2: الطفوله،
0: حتى العيد في الصغر كان عنده خصوصيه مش كيما عيد توا نتصور. ايه. هكا ولا
2: كيف كيف
0: صحيح.
2: ما كان مع والدي كل شيء، ما توا احنا توا معرس عندي ولاد كل شيء،
0: ربي يفضلهم.
2: هذيك
0: هي الحياة، واللمة ديما محلاها، والأسرة زادة مهمة، لازم واحد يعمل عائلة وصغيرات، هذيك هي سنة الحياة.
2: نقصد اللمة برشا برشا نقصد.
0: ممكن عوضتها شوية، ترى انه عوضتها شوية شبكات التواصل الاجتماعي، ولا واحد يستخف بيهم يقول لك اني سلمت عليه على الفيسبوك، ولا بعثت له، ولا شفته، اني شفته.
2: ممكن اي
0: على كل حال ديما نأكدوا على أهمية التواصل المباشر، مهم برشا خاصة في العيد والعيد واللمة.
2: حتى ليل من ليه توا هكا غدوة خطابي نمشي نعيد
0: أي.
2: على التلفيتي. أنا عندي حق، أنا معناتها بابا وأمي متوفين، حميتي وحماي متوفين، عندي دار
0: الله يرحمه.
2: تلفيتي وكا غدوة تجيب باش تجيب حدايا بنتي زادة وكا أنا مليت ميم مع كل شيء كا
0: كاو كاو
2: الدنيا
0: مامي،
2: تستمر
0: والحياة تستمر وإن شاء الله تستمر في الخير، وربي فضلك ليهم بدها مفيدة، وربي يحيك لأمثاله.
2: فضلك. أنا نحب نسلم على عندي لوسي في فرنسا عايد عليها،
0: أي
2: وعندي أختي عايد عليها نجوى، وبنتي وكاو، وانتوما الكل، انتوما في الإذاعة الكل، من
0: حميد وانتي ماشي.
2: ها؟
0: من حميد وانت ماشي، حميد حميد الورغي هو العمود الفقري لل هو العمود الفقري للبرنامج من الاخر.
2: يا بيعين وربي
0: كان مش حميد، احنا ما نسمعوش بعضنا ما نتواصلوش
2: بالحق. يعطيه الصحة
0: بالرسم، يعطيه الصحة حميد، يعطيك الصحة
2: على البرنامج. بصراحة برامج وغالي مش نورمال
0: هذيك، شنو نحبوا احنا، نحبوا نكونوا عند بالحق، نحبوا المستمعين يبداوا فرحانين بمختاراتنا الغنائيه،
2: معناتها من الكبير الصغير اللي كل
0: شيء. اي مرحبا بك مفيده، مرحبا،
2: هذا
0: واجبنا ودورنا ان شاء الله نكونوا موفقين فيه. شكرا ليك، يعيشك
2: في خدمتكم وبيعينكم ان شاء
0: الله. يعيشك يعيشك يا
2: مضحيين بنهاركم وبعيدكم، مسؤوليه كبيره.
0: صحيح صحيح مفيدة، ذاك هو ذاك العمل، وإحنا عاملين جو راه في استوديو، ما عندكش فكرة. بالحق ساعات نخاف نضحك سي غونتين، نقول يا نمشيش ننسى روحي، على خاطر فما أجواء محلية. صحيح واحد يجي معناتها يفقدك اللمة نوعا ما أو يقص عليها، وما هذه هي ظروف العمل، ولكن تلقى زملائك هوني كاين عائلتك
2: وأجواء باهية وتحبوا بعضكم.
0: اي ربي فضلهم بالحق. نحب نسلم سلام خاص اللي كيب لي معايا توا مثلا، محظوظه اني نخدم معاه. واصلوا حتى الستة هكا ما تمشيوش، واصلوا للستة نكمل الستة.
2: انا ديما يذاع ديما حدا يذاع من الستة لنص، من الستة مثلا نقوم قبل، انا ما الستة بالستة ستة نفتح الراديو.
0: خليكم ديما أوفياء للإذاعة الوطنية، الإذاعة الأولى في تونس وأم البدايات.
2: هي إذاعة الأولى من شنو هذيك تربينا عليها وحلينا عليها علينا.
0: كهو. يلا باش نهزك معايا نمشيو للصوت اللي عند لي بالأسمر عبد الحليم حافظ، نعملوا دورة كما قال هو سواح، نعملوا سياحة. نحن دورة سواح بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على موجة الإذاعة الوطنية.

0: صوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، وصلنا توقيت 54 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في لمتنا عيد وإيقاع العيد، ونقولوا ألو عسلامة ومرحبا. من صفاقس، صح، تليفون من صفاقس سعاد.
1: السلام عليكم، عسلامة.
0: عايش حالك يا سعادة؟
1: والله الحمد لله. حالك انت؟
0: ايش حالك انت، لاباس؟ اي كلمنا هكا بصفاقسي، اللهجه الصفاقسيه محليه قديش نحبها انا.
1: والله حتى لهجتكم زادت تعجبني والله.
0: يعيشك، ان شاء الله كل عام انت حي بخير يا سعاد.
1: انا نجيك النهار لتونس، اقسم بالله يفرحوا بينا برشا، يحبونا برشا واحنا نحبوهم.
0: اي نحبكم برشا ونستقبلكم بالوهره والكار، هكا ولا بالوهره والكار.
1: والله مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، وين نمشيو؟ مرحبا
0: مرحبا بك سعاد، يعيشك وانت احلى يا سعاد. شو عملت اليوم يا سعاد في الكوجينه؟
1: هاك عملنا البازين والقلية، وما نكذبش عليك ما ضحيت، شريت الحم.
0: اي
1: الحم بقري.
0: اي
1: وعملنا قلية وعملنا وكون باقي تصيب.
0: المهم اللمة والمهم الأجواء، هذه هي أهم حاجة. كل قدير وقدر.
1: والله والله أنا رغم إني ما ضحيتش، والله هيك قلبي فرحان، معناتها فرحانة. هذا كل عام مقسم
0: القناعة باهية،
1: قناعة باهية، قناعة باهية.
0: سعاد شو تعمل في الدنيا يا سعاد؟
1: في الداء ربيت.
0: ربت بيت، عندك صغيرات؟
1: لا ما عنديش.
0: ان شاء الله ربي يكرمك. ربت بيت، شنو صنفت اليوم؟
1: عملنا بيزين وقلية، وتوا كان بدنا باش نشوي وقديميت.
0: اي ان شاء الله كل عام انت حي بخير. على شكون تحب تعيد وشكون؟
1: نحب نعيد عليكم.
0: اي مرحبا،
1: ونشكركم برشا ومزقيكم، ومعناتها وبرافو عليكم، ونحبكم برشا وانا مستمعه وفيه.
0: مرحبا بيك سعاد، وانا فرحانه بيك والله العظيم، القلب على القلب.
1: الحمد لله يا ربي، ما كاو طيبات طيبات راهو.
0: اكاهو اكاهو، احنا المستمعين الاوفياء ما ننساوهمش بالحق، ونستحفظوا عليهم ونستبطاوهم.
1: مسكش فيه هنا، هنا مسكش فيه بالكل. نحب نعيد عليكم الكل، على زملائك وعلى الاذاعه الوطنيه، وانتم كلكم.
0: يعيشك سعاد.
1: انا نعيد على اهلي وحبيبي وكل من يسمع فيا.
0: يعيشك، واحنا بنهديو لك اغاني الحصه. فما اغنيه جديده لشيرين سمعتها الاخرانيه؟
1: لا
0: تباعا تباعا.
1: كل قدم
0: حاولنا نهدي لك الاغنيه، واسمعها ومحليها الاغنيه هذيا، نهديها لك انت يا سعاد، نهديها لكل مستمعينا في صفاقس في تونس، نهديها لكل مستمعينا في تونس وخارج حدود الوطن، لانه برشا هكا تليفوناتي فرحونا.

0: خاصة اللي يعيشوا لبرا وأجواء العيد في تونس بالحق معناتها
1: الحمد
0: حاجة
1: لله.
0: نوستالجيكا، ما على غالب هذيك خبزة وذيك خضر وذيك مكتوب، أما احنا ديما نعيشكم معانا أجواء العيد بتليفوناتنا مختاراتنا الغنائية بلمتنا في الإذاعة الوطنية. شكرا ليك يا سعاد، عندك
1: يعني
0: كلمة تحب
1: الحمد
0: تقولها؟
1: لله. والله أنا كنت حب معناتها نحب يعني تحب نقترح أغنية
0: أي تفضل،
1: عبد الحليم حافظ
0: أي كنا
1: في
0: نسمع في
1: مدينة
0: سواح
1: عيد
0: توا.
1: ميلادي.
0: اليوم عيد ميلادك؟
1: لا مش اليوم دجويت أنا فات
0: فات برج الثور.
1: بوسنا الثور
0: اي كيف كيف، ها ما بعد ما وانا نقول شنو هو سر
1: وانا كل
0: الاتفاق.
1: شكرا قلب على قلب والله يا
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سعاد،
1: شكرا
0: عقبال
1: لك
0: 100 شمع امانه باش نفرح لك بيهم بعد وعد
1: يعيشك بارك الله
0: وعد.
1: فيك يعيشك
0: يلا نسمع جديد شيرين ومن بعد نفرح بسعاد بعيد ميلادها، وان شاء الله ديما ايامك اعياد يا سعاد.

0: برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM،
1: في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. فتح باب ترشح لبرنامج منح الشراكة البحثية 26 2000 على أن يكون يوم 23 من جوان المقبل آخر أجل لتقديم ترشحات، وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا وتبلغ قيمة المنحة المقدمة ضمن هذا المشروع حوالي 92 ألف دينار تونسي، مخصصة لدعم إطلاق مشاريع مشتركة جديدة أو تعزيز المبادرات القائمة من أجل بناء شراكات طويلة الأمد ومستدامة. دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من الأول من سبتمبر 26 2000 وفق السجل الوطني للمؤسسات. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 2000 إلى فرص بالعابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. ختاما، وفي الشرق الأوسط، كشف التلفزيون الرسمي الإيراني تفاصيل مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة. هذا وتنص المذكرة على أن تنسحب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري عنها مقابل تعهد طهران بالسماح بعبور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. وفي الأراضي اللبنانية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شن غارات مكثفة على مناطق واسعة في جنوب لبنان وسط إنذارات جديدة بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور تمهيدا لقصفها. هذا ويتوجه وفد عسكري من لبنان إلى واشنطن اليوم للمشاركة في الاجتماع الأمني المرتقب مع إسرائيل في البنتاغون الأمريكي بعد غد الجمعة لبحث اتفاق ينهي الحرب عليها. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايمة،
6: لمتنا عيد

0: شوية هكا نوستالجي مع الشاب عمرو برشا هكا اللي يسمعوا في الغناية ترجع بيهم هكا للتسعينات وأجواء التسعينات والكاسات هكا وقتها. يلا من بين الماضي والحاضر ونقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية. هذا هو إيقاعنا الخمسة وتسعة دقائق مواصلين رحلة لمتنا عيد في مصافحات استثنائية وخاصة بعيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير اليوم وغدوة باش تكون زيدا فما مصافحة خاصة وزيدا فما رقم موضوع لذمتكم 71 844 404 للتواصل معنا وتسجيل إهداءاتكم ولا تسمعونا صوتكم وتهديوا للعزيز على قلوبكم. قولوا ألو على السلامة ومرحبا. ألو على السلامة جميلة ولا الهادي؟
1: السلامة خطيرة. السلامة
0: اهلا وسهلا.
1: جميلة
0: اهلا بيك. عسلامة مدام جميلة.
1: عايشك عايشك.
0: شحوالك؟
1: بارك لك ان شاء الله كل عام حية بخير.
0: سنين دايمة. منين الصوت جميلة؟ منين يجينا؟
1: نعم
0: منين مدام جميلة؟
1: حالتك جميلة وانت عمري 80 سنة.
0: اي منين؟
1: من تونس.
0: من تونس مرحبا بيك مدام جميلة. ربي يطول في عمرك ويشد لك في صحتك.
1: ربي يخليك ان شاء الله ويحفظك وربي ان شاء الله يرحم والديني ويبارك لي. هز علي التليفون
0: حميد الورغي.
1: يا ربي يفضلك يا حميد. ربي يفضلكم وكله وربي ان شاء الله ينصركم ان شاء الله. ربي يخليكم وكل عام حيين بخير ويبقى عليكم الستر.
0: يعيشك يعطيك الصحه. ربي يفضلك
1: ان شاء الله. ربي يسعدكم في حياتكم وكل ما في ذا كل.
0: يعيشك. من المستمعين الاوفياء مدام جميله.
1: نعم
0: انت من المستمعين الاوفياء اللي عندنا في الاذاعه الوطني.
1: انا من الثمانينات قبل
0: ما شاء الله.
1: انا في العمر ما نسمع كان الاذاعه حتى تلزع عندي تلزع من حدث خلاص تقديم بحذايا تروح للراديو وانا نسمع فيه وجماعه في الاذاعه كلهم رحم. الله يرحم اللي مات ويرزقني حي اصحابي الكل تحبي حتى نسميهم الكل.
0: تعرفهم الكل؟ انا متاكده تعرفهم بالكدا وتعرف برشا حاجات انا شخصيا ممكن ما نعرفهمش.
1: يرحم ونقعد بحذاهم خاصه مرت عمك مرت عم الساهر غرس الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: مرت القرفي مرت صالح صغام الله يرحمها.
0: إيه انت عطيتنا علامات في المشهد الموسيقي والاعلامي في تونس ما شاء الله تبارك الله.
1: لا لا دلال عبد الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: سمية عاشور القليل الله يرحمه كان مات ولا حي خاطر انا عندي برشا ما ريتهمش. عندي تو 15 سنه ملي فارقتهم وكل نقلت من احذاهم خاطر كنا نسكن جيران الكل.
0: ايه
1: احبابي واصحابي ونسموا في دار عمك الطهر وجو وضحك ولعبوا.
0: يا حسره.
1: المراه عنده احسن الدنيا.
0: الله يرحمه.
1: يدخلوا في في في البلاصه نتاع الكبير نتاع الصغار اللي تهز منا الصغير نتاعها تدخل بحلاها هي. نعبوا الجو وكالقهوه وكالمراه كل مره الله يرحمها العسل هذيك وكالضحك وكالفلك وشريه عاشور كنت تدخل دار عربي صار دار عربي تجيب احلاها دلند الله يرحمها. تفطر بحذان وتشرب كاسه ومن بعد يمشوا للخدمه.
0: محليها كانت اللمه قبل.
1: اي الشيء محليها. محليها الله يرحم وقت جبت محمد انا نفستها.
0: يعطيك الصحه مدام جميله. ربي فضلك وربي يطول في عمرك.
1: الشيخ الله يرحمها خالتك نسيت حميده. مرت القرفي. ماما كنا ندخل فرد حوم انا كنا نسبخ وما واحده فينا جزيره واحده فينا باب الزيره اساسهم دار القلال يسكنوا في سيدي بومنديل عنده بنت اسمها ذكريات وبنت اسمها لها وند والاخرى اسمها عندها ليل. ونعرفهم معناتها كلهم وكلهم الحومه كنا نسموا كله ضحك ولعب وجو وقهوه.
0: مدام جميله ذاكره المشاهير.
1: نتفكرهم ونولي نبكي.
0: صحيح صحيح.
1: بكل صراحه
0: خاصه كي تتفرج على اعمالهم زاده تقول ايه يا حسره كنا نتلاقاو.
1: كانت العشره معاهم عسل وخاصه في دار عمك الطاهر غارسك باش نترموا نبدو قاعدين كنا محلقين هكا مضايق في القاوي ويتعدى عمك الطاهر الله يرحمه ويدخل هكا الكروار عندهم كروار ياخذ مرته الله يرحمها يقول لها من جار علي الدنيا هو يقول هزي حزامك تحت خبر تقول له هي من جار علي الدنيا وشنو هو الضحك وشنو هو الجو وشنو راهو راهو اسمعي وما كانش هكا ما كانش توا هالشيء نتاع تو ما ريتوش انا.
0: هكاهو هكاهو الدنيا تطورت وتبدلت وكاهو تقعد الذكريات توا. على شكون تحب تعيد مدام جميله؟
1: انا باش نعيد على برشا عباد توا عليكم انتم الساعه الناس الكل اذاعه كامله.
0: مرحبا ويعيشك.
1: حتى من عمار الشامبر الفرانكو كما يقول هو حاتم العمار يقول الفرانكو الفطومة الحصير وكل كل كل كل كبير وصغير
0: يعطيك الصحة. هما زيدا يسلموا عليك أنا نأكد
1: برجيكم برجيكم بعائلتكم
0: يعيشها يا ربي يعيشك والله محليك يا مدام جميل.
1: عندي بنتي في الحج فوزية
0: ايه ربي يتقبل منها
1: هي رجلها مبروك السعيدين سلفة خميس سعيداني هو مرت زاد ربي يجيبهم على خير. عندي عائلة نسيبي صغير محمد شريك شريك محمد شريك إن شاء الله ربي يحييهم بالخير إن شاء الله ربي عمر دار بليتي وعليه بالصغير والفرح. نعيد عليهم كل كبير وصغير. نعيد على عائلة ورتين كاملين من كبير وصغير مرت خويا فضيلة في النجيمية في السوق. نعيد على منيا مرت منصف النجيمي. نعيد عليهم الناس وكل نقول لهم ربي ان شاء الله يفضلكم وربي يحييكم حياه الخير وربي ان شاء الله يخليكم وعلى بناتي وعلى اولادي وعلى كنيني
0: ربي يفضلك ليه مدام جميله ومحليك ومحليه قلبك الكبير اللي انت حبيت تفكرها من الكل
1: جميله البستاني وكل نعيد عليه ونسلم عليه وعليكم وانتم وعليك انت خاص
0: يعيش يعيشك وصلتني التحيه نتاعك
1: الف عيد
0: يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
1: ان شاء الله القبول ومحبه الرسول
0: امين يا رب
1: ان شاء الله بختار رضاك انت بنيك محمد ربي يخلي لك وليداتك
0: يعيشك
1: ان شاء الله يهنيك بنيتي وربي يسعدكم في حياتكم وكل كل كل احنا تو كبرنا وشينا وما عاد فينا تو لنا نطلب الخير للصغيرات
0: انتم البركه وانت كي تحكي لي هكا على قبل هذيك البركه بكلها ومحلي
1: كنت اكرهم نتذكر السيده اللي ما نعرفش عاد هي حيه ولا لا قاسم كاشي زاد نسيت الله يرحمه في مات ولده في الجبل الاحمر مشينا له زاد عندهم نار ولاجر في الثمانينات هذه راه أنا وقت مازال عمري 20 سنة
0: والله يعطيك الصحة مدام جميلة أنا فرحانة برشا بمصافحتك لينا وأنا فرحانة برشا سمعت صوتك معانا يعيشك
1: نهاركم الله يا ريمات الله يرحمه ويحيي ربي
0: إن شاء الله
1: بالله اللي بتطلب منك طلب
0: تفضل
1: أم البنت عودوا بجاه ربي حدونا الله صالحة رانا نحن هالكبار هذوما أنا وسلفيتي تو وجيراني وليلي في عمري أنا كان
0: صالحة
1: ما نحكو كان على صالحة دي
0: مطربة تونس الأولى صالحة باش نعديو محمد باش نعديو غنية المدام جميلة ولكل عشاق مطربة تونس الأولى الفنانة صالحة شنو رأيك في الغربة في نيني شنو تحب تسمع
1: لا لا لا ما نحب يا أم العيون الزرقاء طب
0: ليه عديناها
1: تحبي نضحكك تحبي نضحكك
0: عدينا يا أم العيون الزرقاء
1: نضحكك شوية توا
0: بيه بإيجاز زي
1: راني نموت على صدري
0: مرحبا
1: انا نصلي في العصر العصر ينزل انت تحطي لي ام العون الزرقاء تحبيني نشرح ولا نصلي
0: يعطيك الصحة يعطيك الخير
1: حسين واسم كلهم راهم توا الجماعة اللي قالوا لي باش تخدمي لي ذاعة كل يحبوك ديما تعدينا كان غنى ناس بكرة على الرياح
0: احنا نوعدوك توا باش نعديو أغنية من الأصيلة ماك تعرف الأذواق متنوعة مدام جميلة واحنا نلبيو كل الأذواق ولبيعة يسموها كل الشرائح الاجتماعية
1: مش حتى على اليوم حتى
0: في المطلق نعرف نعرف
1: نعرف كنت قبل في رمضان تعدونا تبدا في العشية صالحة تغني ونحن في الكوجينة دارك ما نحسوهاش نبدو نطيبوا في العشية ونحن
0: نعرف اي اي تتسلطوا تعملوا كيف عليها صالحة من احلى الاصوات اللي عندنا
1: توا وليتوا معاش صالحة فهمتش علاش تعرفتوا معاها ولا
0: شنو لا لا نعديو صالحة هاو بالدليل راه محمد خلينا كيفاش يقولوا فيها هي كل شيء بالحاضر اطلب واتمنى مدام جميله يلا اغنية لك انت ولكل مستمعين اللي يحبوا صالحه نعدي وصالحه
1: وديما ديما بصوتها هي ما نحبوش اصوات اخرين
0: بصوتها هي صالحه
1: يعيشك
0: والدينا ووالديك يعيشك

قدم يغني. يخدد التفاح صوت صريحة. وصلنا توقيت 5:22. أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. غنية مهديناها المدام جميلة خاطر بالحق يعزوا علينا ومرحبا بيهم مستمعينا ويدلوا علينا زيدا ويزلنا نسمع الغنية التونسية وعنا إرث موسيقي كبير ومحترم جدا وعنا أصوات ما نجموش ننكر فضلها على برشا فنانين توا برشا فنانين ياخذوا أغاني صريحة ويعاودوا يغنيوها. على كل تحية لكل مستمعينا وكل مدافعين على الأغنية التونسية. شو اسمه صوت آخر نعيده ديما في إطار لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا وعسلامة. أهلا وسهلا مرحبا على موجة الإذاعة الوطنية. بتبيع في استقبال مكالماتكم الهاتفية حميد الورغي 71-800-44-404. مواصلين في انتظار أنه بش يكون حاضر معنا مستمع على موجة الإذاعة الوطنية. بش نسمع أغنية هكا ولا محمد نسمع أغنية وبعد نرجعوا للتليفونات متاعنا برشا برشا مكالمات هاتفية. شكرا لك حميد الورغي على المجهود الكبير في التنسيق وزيدا محمد الغول اللي كل مرة نعطيه إشارة أعطيني غنية أعطيني صوت أعطيني ميكرو. هذه إيقاع العيد كما نقول نحن وإيقاع المباشر والبث المباشر. مرحبا بكل مستمعينا.

0: ملكة جمال الكون. شكون ملكة جمال الكون اليوم يا ربي؟ شكون انا؟ لا مش انا، كل امراه اليوم تعبت في الكوجينه، كل امراه هكا صنفت وأكل حوسة ذيك نعرفوها تفاصيلنا احنا التوانسه، قداش عنا برشا تفاصيل وبرشا وبرشا حوسه، برشا حوسه. نحب نسلم عليهم برشا الامهات البنيات اللي عاونوا امهاتهم، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. ما التوقيت هذايا 5:30 من المفروض راهو فات الحوسه والقعده تو باش تسمعونا بالكدا على موجة الاذاعه الوطنيه. لمتنا عيد وما زالت اللمه مع اماني باش تكون المتابعه والمواصله في برمجة العيد، اول ايام العيد، عيد الاضحى. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. اماني بولعريس نجموا تتواصلوا معها وتتمنوا لشكون وتهديوا الاغاني. يلا نستقبلوا مكالمه هاتفيه اخرى. الو عسلامه. مرحبا.
1: الو عسلامه،
0: مرحبا بيك. مرحبا على موجة الاذاعه الوطنيه، عيدك مبروك.
1: يعيشك. انا سيدي نعيمه، نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: عيشك يا نعيمه. مين نعيمه؟
1: صحه سي الورغي هز عليا، تبارك الله عليه، ربي فضله،
0: عنده شهاده شكر اليوم، تبارك الله، وبرشا حسنات وبرشا دعاء، والله يعطيه الصحه بالحق. هو كما قلت انا هو العمود الفقري اللي قام تاعنا، وكل عامل ديناميكي. ما عندكمش فكره الهدوء نتاعو هذاك، حتى شيء راه في التليفون واستقبال،
1: تبارك الله
0: عليه. لا ما شاء الله عليه، من احسن اللي عندنا في المؤسسه الاذاعه التونسيه بالحق، والله يعطيك الصحه يا حميد. وزاد محمد الغول في قياده الرحله تقنيا، احنا نكملوا بعضنا ويعطيكم صحة الأولاد. أنا فرحانة برشا بالخدمة معاكم. يلا مدام نعيمة نضم صوتي لصوتك.
1: أنا بقدم ديديكاس لولدي محمد.
0: ما قلتليش منين يا مدام نعيمة، خلينا نسلموا عليك بالكدا. منين؟
1: يعيش مدام.
0: منين تكلم فينا؟
1: من المروج.
0: من المروج تونس. أهلا وسهلا بك، يلا تفضل. عايز. الكلمة ليك.
1: أنا نحب نهني ولدي محمد أنور بمناسبة العيد، إن شاء الله نقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا أنور.
0: كل عام وحيد.
1: ونحب نهني الجمعية التونسية لذوي الهمام الرئيس نتاعها سي فرحة المناعي والأعضاء، ونهني الشعب التونسي كل. بارك الله فيك يا مدى.
0: يعيشك يا نعيمة، وإن شاء الله ديما ملمومة مع صغيراتك ومع عائلتك بألف خير مدى. وإن شاء الله يا ربي اللي جاي خير وسنين دايمة
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعيش. احنا نكملوا هكا الرحله نتاعنا، وما زال عندنا تليفون اخر. برشا مستمعين فرحانين بسماع صوتهم، نقولوا على السلامه ومرحبا. بختة رحت خسار. بختة غنيوا عليك يا بختة، اهلا وسهلا بيك.
2: ان شاء الله.
0: شيب خالد ومندراك،
2: ربي يحييكم لمثال وربي يفضلكم.
0: أهلا
2: عام وانتم حيين بخير.
0: أهلا وسهلا بك.
2: شيخين ومعيدين في صحة ونعمة وهناء.
0: أمين يا رب العالمين. محليهم الدعاء ذي ومحليه التمنيات.
2: بخت الصيح لي من الوطن القبلي.
0: منين بالضبط؟
2: الرعينين.
0: منين؟
2: خارج منزل تميم الرعينين.
0: الرعينين نعرف منزل تميم. محليها منزل تميم، وعندكم عادات وتقاليد وحتى اللهجه نتاعكم منزل التميميه، معناتها فيها موسيقى كي تتكلموا. نعرفها اللهجه.
2: لهجه ريفيه. انا من الوطن القبلي، من الريف، خارج منزل تميم.
0: خارج منزل تميم. على كل، مرحبا بيك. مرحبا. مرحبا بيك يا بختة. شكون سماك بختة ساعه؟ قول لنا.
2: والله لا نعرف. هم يقولوا لي اسمك بختة، سميناك بختة، وان شاء الله البخت من عند ربي.
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الحظ والبخت والفرحه. يا ربي تفضل. لشكون تحب تهني؟
2: نعيد على دار حماتي الكل، جماعه بالرحومه، وحماتي عزيزه ربي يفضلها ويطول عمرها،
0: اي،
2: وعائله دار الساحلي اللي هما دار امي، ربي يفضل لي امي وربي يطول عمرها ويشفاها، واخواتي الكل، لوزاتي الكل، ودار سيلفي، جيراني واحبابي. ان شاء الله كل عام وتونس في خير، وان شاء الله كل عام واحنا هكا نعيد وفرحانين بالصحه والهناء. صحه قبل كل شيء.
0: الصحه بطبيعه اهم حاجه.
2: عيد يجي نهار ويمشي ان شاء الله ديما الانسان في صحه ونعمه وخير ان شاء الله.
0: ونتفكروا بعضنا خاصه، ما نتفكروش كان في العيد.
2: تو كنت نعيد على جيراني، دوبا جيت هكا لقطكم ديريكت.
0: اي والله لاحظتك يا بختة انك معناتها في الليسته نتاعك ما نسيت حد.
2: لا لا لا
0: تبارك الله. الجيران والعائله
2: ان شاء الله ما غير حتى عيد راه ان شاء الله ديما متفقين بعضنا ان شاء الله ديما بترابط المحبه وسيله المحبه بيناتنا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في الخير ديما وربي يحيك الامثال.
2: على ولد اختي وائل جيبسي في ايطاليا اول عيد ما يعيدش معانا
0: ان شاء الله ربي يفضله.
2: عايشك وبنتي ان شاء الله نتمنى لها النجاح وليكم انتم اللي هز علي التليفون يرحم والدين والديه.
0: حميد الورغي حميد المهنه نتاعك جابت لك برشا دعاء خير
2: ما شاء الله وليك انت زاده
0: يعيش.
2: ماذا بينا برب يعطونا شويه جو هكا قاسم كافي لليري ياما
0: لليري ياما. شوفوا لنا تو الاغنيه هذيا اليوم لازم يا يا قاسم الكافي يا منيره حمدي الله يرحمها
2: في جو سمح.
0: يلا قتلك تو بخته نحبك الدنيا تقلبها بالجو. يلا يلا يلا شدوا احزمتكم. شو شنو رايك فرحنا بيك يا بختة؟ اسمع اسمع غنية عليك انت راي هذية
2: يا عيني.
0: اسمع اسمع معنا وخليكم ديما معنا على موجة الإذاعة الوطنية.

0: لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لكل من التحق بنا على موجاتنا الخمسة واحد واربعين دقيقة. مواصلنا الرحلة، والرحلة ما زلت متواصلة مع أماني بولعريس. شوي آخر لمتنا عيد، تتصلوا بأماني وتقدموا التهاني. أهوى ليه مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا لمتنا عيد، وإحنا مواصلين مع أهداءاتكم. نقولوا ألو مرة أخرى، مرحبا، عسلامة، عيدك مبروك.
1: ألو، كل عام وأنت بخير أختي نادرة، وكل عام وأنت بخير إذاعة تونس،
0: الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا، شكون معنا؟
1: معكم سامر الصلاطي من أصيل منطقة قبلي، وبالتحديد الرابطة.
0: أهلا وسهلا بيك وبأهالينا في قبلي. شنو الجو وشنو الأجواء وشنو خصوصية النهار هذايا عندكم في قبلي؟
1: ولا الحمد لله، حاليا بالنسبة للطقس حاليا 10 على 10. الحمد لله اليوم مشان حضرنا في صلاة العيد كما كل المسلمين والمسلمات، قمنا بشعائر الله، كنا ذبحنا علوش العيد وعيدنا على الأقراب، والحمد لله. يعني إن شاء الله ديما تكون أهم حاجة الصحة جيدة، وتكون هذيك الألفة واللمة العائلية ذيك، هي إن شاء الله اللي تقطع من كل دار.
0: أمين يا ربي، أمين.
1: الحمد لله.
0: فما خصوصية في الأطباق هكا شنو يطيبوا اليوم في الجنوب؟ يعني فما هكا عادات تقاليد؟
1: ولا أكثر حاجة أختي يسمى يعملوا المرقة الشمنكة ذيك بالدوارة، معناها تتقطع
0: شمنكة.
1: أي، وطيب مع نص نار نفطروا بها الفاميليا، ويطيب الخبز العربي، ثم اللي يطيب مثال على الغاز مثال، وثم اللي يطيب على يعني الخبز العربي العادي، يطيب على حسب وما يشاب.
0: إن شاء الله كل عام أنتم حين بألف خير. لشكون تحب هكا تقدم الأهداء؟
1: على العائلة المضيقة، يعني أمي وبابا وأخوتي، عندي أختي في جابس نعيد عليها، وأخوالي عايشين في جابس نعيد عليهم. نعيد عندي بنت أختي في إيطاليا، ولد أختي في فرنسا، نعيد عليهم إن شاء الله يسمعوا فيا، وكل عام وأنتم بخير. نعيد على نسابي وأحبابي وجيراني، وتحية لزوجتي الغالية. بحكم السنين أول عام دخلت للتعليم، يعني إن شاء الله نقولوا إن شاء الله بالتوفيق في المجال التعليم.
0: إن شاء الله، إن شاء الله مبروك عليها.
1: إن شاء الله، الله يبارك فيك. والحمد لله يعني زادة، وفي نفس الوقت يعني كنت كاري، والحمد لله يعني بنينا دوارة.
0: الحمد لله يا ربي، ربي كرمك.
1: يعني الحمد لله،
0: الحمد لله، جونا باهي.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. يعطيك الصحة فامر على التواصل الجميل، وحبيت تقاسمنا الفرحة متاعك. مرحبا،
1: الله يعيشكم إن شاء الله. نعيد على الأمة الإسلامية، وربي يفرج على أهلينا في غزة وعلى أمة الإسلامية.
0: أمين يا ربي،
1: كل عام هم في بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يعيشك، يعطيك الصحة ثامر. تحية ليك، تحية لكل مستمعينا. محنا نوصلوا التوقيت الخمسة واربع واربعين دقيقة، عنا تليفون آخر، يلا نقولوا عسلامة. مرحبا، مساء الخير، اهلا وسهلا،
2: وعيدكم مبروك.
0: سنين دايما، مرحبا بيك.
2: كلثوم بالخاوي، اسيت مدينه زقوان.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بيك مدام كلثوم.
2: يعيشك يا خير،
0: شحوالك؟
2: يفضلك، الحمد لله.
0: كملنا الحوسه؟
2: اي كملت.
0: واخيرا وقيت هكا متعلق هي، ونقولوا نحن
2: وقيت. اي وقيت
0: معك هك زغوين. شفت انا نظمت لك هكا اجواء معناها ما بعد الحوسه.
2: زغويني بالنصري.
0: صحه وبشفاء.
2: يعيشك يخليك يا ربي.
0: مدام كلثوم
2: لله،
0: تحب تسلم على شكون؟
2: قبل كل شيء بناتي مروه، نجله، يسرى، نجله بنتي معرسه في مدريد، نقول هي نجوله ربي هنيك بنتي. ومروة ربي وفقها، يسرى زادة كيف، وعائلتي في زوان، عائلة بخاوي، وعائلة راجلي.
0: يعيشك،
2: جمعت الدريدي كل.
0: يعيشك خاطر تواصلت معنا وحبيت هكا تهني على اثير الاذاعه الوطنيه التونسيه، وصلت التهنئه والتحيه.
2: يعيشك
0: ان شاء الله كل عام انت حي بخير. تفضل.
2: يعيشك. عندي اقتراح.
0: اي مرحبا.
2: اغنيه عندي سنين سنين سنين ما سمعتهاش.
0: اي
2: هي غادي فيها ما نعرفش فما مطربه ولا فنانه اسمها راضيه، تقول يا بابا مع زخيالك في تبسم حزينه، احنا ولادك رزق حلالك اللي غير ذلك ما هنش حفظتها بالكدا. هذه حتى على اليوتيوب ما لقيتهاش.
0: باهي احنا هنا سجلناها، حميد ورغي سجلها الاغنيه هذيا، كان تبدا في موجوده في خزينه الاذاعه التونسيه، ان شاء الله نحديها. انت تعرف في الاذاعه التونسيه عندنا حاجات مش موجودين على اليوتيوب بيان سور.
2: والله سنين سنين ما سمعتهاش الاغنيه هذيا.
0: ان شاء الله ان شاء الله نسمعوها مدام كلثوم. ان شاء الله ربي يفضلك، ربي يفضل لك العائله، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: ربي يخليك، ربي يخليك ويفضلك، وان شاء الله كل عام وانتم بخير الكل.
0: يعيشك يعطيك الصحة. مرحبا بك، احنا مواصلين على نفس الإيقاع لمتنا عيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم وغدوة، مصافحات خاصة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

55 دقيقة وصلنا للجزء الأخير أو ختام لقاءنا انطلقنا معاكم منذ الساعة الثالثة على موجات الإذاعة الوطنية لمتها عيد وما زالت متواصلة لمتنا على موجات الإذاعة الوطنية. نحب نشكر برشا الفريق اللي أمن هذا اللقاء المباشر. تحياتي لقائد الرحلة محمد الغول، حميد الورغي معاكم في التنسيق، وفرانكو في الإخراج الرقمي، نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. خليكم مع هكا مختارات غنائية إيقاعية في هذا اللقاء في هالعشوية على موجات الإذاعة الوطنية، وتستلم مشعل زميلتنا أماني بولاريس. تلتقيكم في حدود الساعة السادسة، تؤمن رحلة لمتنا عيد، دائما دمتم أوفياء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بسلامة وفي لمان.

0: الدكتور حكيم. حكيم
1: نهار العيد إذا كان نحب نذوق اللحم نشوي منه شوية وإلا نقص منه شوية للقلاية في الساعتين الأولانين من الذبيحة وقت اللحم مازال ما يبسش، ومن بعد يلزم نخليه اللحم يحج مدة 24 ساعة في بقعة باردة وإلا في الثلاجة، وما ننساوش اللي الدوارة يلزم تتنظف من غير ما نخرجوها من العلوش.
0: الدكتور حكيم.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري وفي عناوينه: رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الإضحى المبارك مع رئيس الجزائرية. في أول أيام عيد الإضحى حجاج وبيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرات العقبة الكبرى. وزير الشؤون الدينية يبحث مع القائمين على مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية سبل تطوير الخدمات المزداة للحجيج التونسيين. وفي العالم غزة بلا عيد موضوع تقرير في النشرة.

0: أهلا بكم. تبدل رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية عصر اليوم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. في أول أيام عيد الأضحى المبارك أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بعد أن أتموا رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى والهدي إذانا بالتحلل الأصغر. ويبيت الحجاج بمن الأيام الثلاثة تالية ليوم العيد وهي يوم التشريق من البقاع المقدسة. زميل هيثم الإمام.
1: الحمد لله رب العالمين، في يوم العيد المبارك أتم حجيجنا اليمين رمي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر يوم العيد 7 جمرات قبل الغروب. الناس اللي مرضى وما نجموش يخرجوا يرميوا تم الإنابة وفما شكون رمى عليه. الطقس اليوم كان سخون شوي، درجة الحرارة فوق 45 درجة. غدوة إن شاء الله بش يرميوا كذلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد غدوة كذلك أيضا بش يزيدوا يرميوا 7 في الجمرة الصغرى و7 في الجمرة الوسطى و7 في الجمرة الكبرى للمتعجل نهار الجمعة العشية من المخيمات باش يرجعوا للفنادق باش يعملوا سواء طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة وسعي الحج، وهكا باش يتحلوا التحلل الأكبر إن شاء الله. وفما ناس باش تبقى 3 أيام التشريق في المخيمات التونسية وما هيش باش تتعجل. أول رحلة إن شاء الله توصل إلى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين المقبل الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس بحول الله تعالى. إجمالا الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين.
0: سلم وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتحدث الوزيران حول المسائل التنظيمية للحج. وبحث وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي خلال زيارة أداها مطلع هذا الأسبوع إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت بمكة المكرمة سبل مزيد تطوير الخدمات المزداة للحجاج التونسيين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصلحة الحاج التونسي. هذا وتبحث الوزير مع رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السبل الكفيلة للانفتاح على مجالات أخرى للتعاون يمكن أن تشمل تشغيل بعض الشباب التونسيين في اختصاصات يتم تحديدها مستقبلا للمشاركة في العناية بضيوف الرحمن. يختار عدد من الأفراد ذوي العائلات الاشتراك في الأضحية وتقاسم تكلفتها نظرا لارتفاع ثمنها، وهو ما يساهم من جانب آخر في ترسيخ معاني التكافل الاجتماعي وتعزيز مفهوم اللمة العائلية. مها الفرشيشي والتقرير التالي.
2: يعتبر عيد الإضحى المبارك من الشعائر الإسلامية المميزة لدى المواطن في تونس، وهي محطة استثنائية يحرص على أدائها في أفضل الظروف رغم ارتفاع تكلفة الأضحية، حيث يعمد بعض المواطنين أو العائلات إلى تقاسم سعرها أو المساعدة على شرائها. وهي من الممارسات التي لم ينفها أستاذ مادة علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة نزار بالعيد، وبين ما يجوز في شأنها.
3: أنه يكون ابن يعيش مع أبوه أو شيء، أو الزخوات يعيشوا مع بعضهم، فواحد منهم يعاون الآخر أو الابن يعاون أبوه، يمدله مثلا 500 دينار أو شيء من ثمن هذه الأضحية من باب الإعانة وليس من باب الاشتراك. التعاون هذا هو لا ينتظر مقابل ذلك المال على شكل لحم، فهذا يجوز. أما الإشراك اللي هو نقصد فيها الإشراك في الثواب، أنه في بلادنا نعتمد المذهب المالكي شروط، أولها يكون قرابة أي ذوي رحم، والثانية أن يكونوا في منزل واحد، والثالثة أن تكون نفقتهم واحدة، معناها يأكلوا في نفس الطنجرة. إذا توفر في دار مثل هذا فواحد بركة يذبح ويشرك البقية في الثواب، وكأنه كل واحد ذبح علوش.
2: قد يساهم الإشراك في الأضحية في تخفيف العبء المالي وتوسيع دائرة المستفيدين، لكنه في ذات الوقت يساهم في خلق أجواء عائلية مميزة.
4: العائلة كل جو يذبحوا عندي، ولادي كلهم طيبوا في دارنا الكل، هو بعد مش كل حد يروح على روح.
5: شعل الكانون وذلك الجو زايد.
6: مش فايدة في الحم، نفرحوا بنسابنا باش يجوا، اخواتي ونساخواتي وسلافي كلها باش يجوني نفرحوا
7: في العيد. وسيلة الرحمة موجودة برشا، تلم الأحباب الكل والعائلات الكل.
8: كيف أساسين كل عيد نتلموا الناس كل مع بعضنا، بعد صلاة العيد ذبيح الناس كل مع بعضنا، ومن بعد كل واحد شد ثنيته.
6: تلموا العائلات الكل.
2: الأستاذ وفي علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة نزار بالعيد أكد أن في اللمة العائلية تعزيز للروابط العائلية ودعم لمعاني التكافل. التكافل والتضامن الاجتماعي.
3: الأضحية لها حكم كثيرة ومتنوعة، منها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، منها تقوية الروابط الاجتماعية من خلال توزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء والمحتاجين، وهي تعلم المسلم معاني البذل والعطاء والتكافل الاجتماعي. وتلك اللمة اللي نكون بها ذكرياتنا وقوي فيها روابط الرحم بيناتنا والجمع بيناتنا، هذا أراه والله أعلم من أكبر المقاصد لهذه الشعيرة العظيمة.
2: وبهذا تبقى بهجة العيد دائمة، فعيد مبارك للجميع.
0: أوصت أخصائيات التغذية العلاجية روعة المطمطي أصحاب الأمراض المزمنة باتباع جملة من النصائح الغذائية خلال فترة عيد الأضحى لتجنب أي مضاعفات صحية.
9: أكيد عندهم الحق بشكله، ديما نردوا بالنا من الكميات، مثلا في المرضى السكري لهنا ردوا بالنا من الحاجات اللي فيها برشا سكر، ردوا بالنا من العجين، وردوا بالنا من الحاجات اللي بالمغرفة. المشوي ما يقلقهمش لهنا، هما الحاجات الجازو السيترونات الحاجات اللي فيهم برشا سكر. بالمرضى السكري نحاولوا نستحفظوا على العادات العادية تاع اليوم نتاعنا باش ما يطلعناش السكر برشا. بالنسبة للناس اللي عندها مرض شرايين والقلب ولا أي مشكلة في الشرايين والقلب، هما اللي ردوا بالهم برشا، خطر بصفة عامة ينساو رواحهم ويكثروا من المشوي ويكثروا من الدهون، حتى كي يبدأ هبرة راهو ينجم يقلقنا. كيف كيف الكمية تكون معتدلة، ما نكثروش من الدهون في التطيب. كيف كيف الناس زادة اللي عندهم التنسيون طالعة، ما نكثروش من الملح، مش لازم نحطوا الملح، اللحمة تنجم تجينا بنينة حتى من غير ما نفوحوها.
0: في شأن آخر، صدر برائد رسمي قرار بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدية. وفراس العابد باعث شاب من ولاية المنستير حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بكرمة خلال شهر أفريل الفارط. تم تحديد يوم 29 مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
0: في عيد الإضحى كما في سائر الأعياد تتجدد مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة وسط ظروف حياتية كارثية واعتداءات إسرائيلية متكررة، فيما ودع أهالي غزة في أول أيام العيد شهداء مجزرة حي الرمال، ومن بينهم القيادي في كتاب القسام محمد عودة وعائلته الذين استشهدوا أو استشهدوا في قصف إسرائيلي. غزة بلا عيد، تقرير نجيب الجنات.
11: عيد آخر يأتي على الفلسطينيين في قطاع غزة مثقلا بمرارة الواقع المتردي بين الاعتداءات الإسرائيلية والظروف المعيشية الصعبة التي فاقت كل الحدود. مشهد يتكرر كل عيد منذ أن بدأت حرب الإبادة الصهيونية، حيث تتجسد مظاهر المأساة لتسرق من الكبار والصغار والحجاج بهجة الحج وفرحة عيد الأضحى وسط الدمار الواسع وتحت خيام البؤس والنكبة والضياع في ظل عجز وصمت دولي مريب. مأساة حجاج غزة مظهر بارز من مظاهر المأساة، يقول من غزة الفلسطيني أبو شادي عبد الباري.
12: من العام الثالث على التوالي 10,000 حاج محروم من الحد، غزة مكلومة مجروحة. نشدنا الجهات المسؤولة بالتدخل بالإسراع، وعدوا أكثر من مرة بالعمل على إخراج الحجاج، لكن للأسف كافة الجهود لم تأتي بنتيجة بسبب تعنت الاحتلال.
11: سياسة التصفية الإسرائيلية هي جوهر الكارثة في قطاع غزة، يقول المحلل الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية أمجد بشكار.
13: حقيقة هذا العيد بالتحديد يأتي ليزيد من معاناة قطاع غزة فوق المعاناة التي يعانوها وما زالوا، ولكن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي واضح أنه بدأ ينتهج السياسة القديمة لإغتيال الفلسطينيين وأمهاتهم وكل من له صلة بالفلسطينيين في خيام، ويتم قصف هذه الخيام لتتحول إلى أشلاء. أنا على يقين أن الاحتلال الإسرائيلي قد أعطى القرار بإعادة التصفية لكل ما هو فلسطيني في غزة. بالضبط.
11: مأساة قطاع غزة في مثل هذا العيد وصمة عار على جبين البشرية وصرخة مدوية في وجه كل الضمائر الحية في العالم، حيث لا تلوح بوادر الحل ولا بارقة الأمل الممكن.
0: وفي لبنان يواصل جيش الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق واسعة وسط انذارات جديدة بإخلاء الفوري لسكان مدينة صور تمهيدا لقصفها. من جهته أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت آليات ودبابات إسرائيلية بصواريخ نوعية ومسيرات محققا إصابات مباشرة. كشف التلفزيون الإيراني الرسمي تفاصيل مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. وتنص المذكرة على أن تنسحب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران وترفع الحصار البحري عنها مقابل تعهد طهران بالسماح بعبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد. وبناء على هذه الوثيقة تتولى طهران إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بتعاون مع سلطنة عمان على ألا تشمل الاتفاق السفن العسكرية. وسيتم اعتماد هذا الاتفاق في شكل قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في غضون 60 يوما. وفي وقت سابق اليوم استبعد نائب قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب في ظل ما وصفه بضعف واشنطن، مؤكدا في الوقت نفسه الاستعداد الكامل لأي مواجهة محتملة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الإضحى المبارك مع رئيس الجزائرية. وفي أول أيام عيد الإضحى حجاج بيت الله الحرام يودون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. وزير الشؤون الدينية يبحث مع القائمين على مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية سبل مزيد تطوير الخدمات المزداة للحجيج التونسيين. وغزة بلا عيد كان موضوع تقرير في النشرة. إلى اللقاء.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
16: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايمة.
17: لمتنا عيد

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي في عيد الأضحى المبارك في منوعة لمتنا عيد. إن شاء الله كل عام وانتم وكل أهليكم وناسكم وحبيبكم واللي تحبوهم الكل بألف ألف خير. عيد الأضحى لسنة 2026 اللي وفق لسنة 1447 للهجرة، عيد الفرحة، عيد السعادة. إن شاء الله تكون اللمة هي الأساس، إن شاء الله تكون الفرحة والقلوب الصافية هي الأساس في مثل هذه الأعياد اللي ناخذ منها ديما، نستقي منها كل ما هو إيجابي، كل ما هو سكينة في النفس. صحيح احنا أعيادنا ما شاء الله معناها بالفرح وبالماكلة، خاطر احنا في الأصل يعني الشعوب هذه، الأرض هذه الإفريقية والأرض هذه اللي أصولها أمازيغية، والأرض هذه أرض الفلاحة مطمورة روما، والأرض اللي 15 قرن تقريبا عروبة إسلام، يعني الأرض هذه بكل هويتها التونسية ما نجمو نفرحو كان بالحاجات اللي تعبر على الفرحة، بالأكل، بالنعمة. احنا نقولوا النعمة على لأنها نعمة ربي نحمدوه عليها كل حاجة، واللي كل قدير وقدر، واللي ما نجمش راهو حتى حد ما هو مش يلوم عليه، وحتى حد ما هو مش يقول له كيفاش، ولكن المهم انه مثل هذه الأعياد تكون فرصة للمة، الناس تسأل على بعضها، ما تكتفيوش بمساجات اللي على التواصل الاجتماعي، امشيوا اللي تحبوهم وخليهم يجيكم. التواصل الإنساني هو المهم وهو اللي مش يقاوم كل أشكال إنه الإطار الآلي اللي خلينا فيه النظم العالمية، خلينا في إطار كل واحد له في تركينا ما يكلمش الآخر. والأعياد هذه هي فرصة باش الناس تتحابب ونشوفوا ما شاء الله توا في الناس كيفاش تسأل على بعضها، كيفاش تتفكر بعضها في مثل هذه المناسبات. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ربي يحييكم لمثاله ويفضلكم ما عندكم ويفضلكم للي عندكم، والله يرحم موتانا وموتاكم، وإن شاء الله ديما فرحين وديما سعداء وديما في معايدين بالخير والبركة في هذه الأيام، هذه الأشهر الحرم، هذه الأشهر أشهر الحج المبارك اللي برشا من ناسنا وأهلنا موجودين في الحج. إن شاء الله يرجعوا سلامات سالمين غانمين، حج مبرور وذنب مغفور، ويكونوا لباس هذه اللي بها الفايدة، وأديوا مناسكهم على أكمل وجه. تحياتنا ليهم وهما في البقاع المقدسة كذلك، وربي يهني ناسهم عليهم ويطمنهم عليهم ويرجعوا لباس سلامات. شوية سخانة غاديكا زاد، لكن كملوا مناسك الحج وربي يرجعهم سالمين. ان شاء الله تكونوا سالمين، الصحه والعافيه ديما تاج على رؤوس الجميع، وان شاء الله الناس كل لاباس، واللي ماهوش لاباس نتمنوا ديما الشفاء والصحه والعافيه. خليكم معنا احنا حتى للتسعه نتاع الليل اليوم في منوعتنا لمتنا عيد، منوعه الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي بدات من الصباح في تهنيكم وفي هذه الرفقه. ان شاء الله تكون زاد رفقتنا طيبه معكم من خلال ميكروفون الاذاعه الوطنيه التونسيه. تحيه رفيق دربي محمد الغول اللي رافقني في الهندسة التقنية، على كل عام بخير انت والعائلة الكل، ومن خلالك لكل زملائي بمؤسسة الإذاعة التونسية بالإذاعة الوطنية تحديدا، وأماني بولعريس ترافقكم من أمام الميكروفون.

إن شاء الله عيدكم مبروك حتى الثمانية، إحنا معكم مع قاعات تونسية ومع قاعات شرقية، إن شاء الله تكونوا رفقتنا طيبة كل عام وأنتم محيين بألف خير.

شال عيدكم مبروك، ان شاء الله ديما معايدين في الخير والهنا يا ربي. تقضيوا معنا هذه الساعات القليله معاكم على موجات لينا على الوطنيه التونسيه في لمتنا عيد حتى لتسعة. احنا معاكم ان شاء الله ديما لاباس الصحه والعافيه اللي نجموا نعرفوا سنه ظروف خاصه، يعني تبارك الله معناها اسوام مرتفعه جدا ومشطه جدا في اسواب العلوش، فما الناس عيدت معناها شريت العلالش فما الناس لا، هذا الواقع اللي عايشينه برشا ناس. لكن هذا ما يمنعش فرحه العيد، ما يمنعش ان هي لما ان هي تشويق، ان هي الحياه تلمنا الناس الكل، مش بالضروره تكون عندك علوش كبير. نعرف برشا ناس على خاطر الصغار زيده يربطوا العيد بالصغار وفرحه الصغار، لكن في كل الحالات ان شاء الله عيدنا مبروك وان شاء الله عيدكم مبروك، سنين دائمه وكل عام وانتم حيين بالف خير.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفق بلاغين لرئاسة الجمهورية. تحديد يوم 29 مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد ويوم عطلة دون دفع خطايا مالية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي الهجمات الإلكترونية المستهدفة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والتضليل. والوكالة توضح في بلاغ لها أن أبرز التهديدات تشمل التصيد الذكي وانتحال الهوية وسرقة رموز التحقق والروابط الخبيثة. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشركات البحثية 26 و2000 على أن يكون يوم 23 جوان المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات وفق ما أعلنته الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ختاما، وفي العالم، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن تعميق العمليات العسكرية في لبنان. الدفاع المدني جنوب لبنان يعلن مقتل 15 شخصا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدات معركة وحبوش وشرناية. علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني يصرح أن الضامن الحقيقي لاتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز، وأن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة، وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: كل عام وانتم حيين بخير. سنين دايما لمتنا عيد.

وصول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحبيتينا.

0: كل عام وانتم حيين بخير سنين دايما.
1: اهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله بالصحه والفرح والهنا، ان شاء الله ديما لاباس. كل عام وانتم بخير، عيد اضحى مبارك للجميع، ربي يحييكم لمثاله. مرحبا بكم، واصلين معكم لقانا اليوم في لمتنا عيد من السته، بعد اخبار السته حتى للتسعه متاع الليل، احنا في هذا اللقاء الاستثنائي على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مواصلين معكم، مواصلين ندخلوا لعالم المسرح وعلى مع مهرجان وصل دورته 29. مهرجان ديما نستناوه من سنة إلى أخرى، والمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين اللي مش حكينا عليه، مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين الفنان جمال شندول. مساء الخير وعيدك مبروك.
2: مساء الخير أماني، عيدك مبروك وعيد مبروك التوانسة كل والمؤسسة الإذاعة الوطنية وكل مؤسسات الدولة.
1: يعيشك. يعود المهرجان، يعود ببرمجة متنوعة، شهد صعوبات في بعض الدورات هكا ولا؟
2: بطبيعة الحال الصعوبات معناها هي صعوبات تعيشها المراكز الكل، ولكن الوزارة أيضا مشكورة تحاول أنها بس تذلل الصعوبات هذه. جميل. وإن شاء الله في القريب الصعوبات هذه كل باش نتجاوزوها وترجع المراكز اللي سيرها الطبيعي
1: إن شاء الله. هذه اللي نحبوه، خاصة أنه هذه المراكز مراكز الفنون الدرامية والركحية، وخاصة اللي فيها ناس شدينها ممنين بالمسرح وبمشروع المسرح وقاعدين يخدموا في مهرجانات وتظاهرات نوعية مختلفة حتى على اللي نشوفوه، تحاولوا أنه تقدموا ما هو موجود على الساحة وما هو زادة من خلال اللقاءات مع جمهور آخر مختلف ممكن عن الجهات أخرى، وكل جهة عندها خصوصية. هذيك علاش مهمة هذه المراكز، مراكز الفنون الدرامية والركحية. بيه نمشيوا المركز مدنين ونمشيوا للدورة جديدة نهار 30 تبدأ؟
2: إن شاء الله بقدرة ربي نهار 30 تنطلق الدورة الجديدة، تتواصل حتى نهار 4 جوان. حاولنا نعمل برمجة متنوعة ولكن المحافظة على العمود الفقري الرئيسي وهو العروض المسرحية. حاولنا نجيب العروض المتميزة، ديما الشعار متاعنا هو الجودة، جودة العروض.
1: نعم.
2: معناها هو مش معناها نقولوا جودة عروض، معناها كان 5 ولا 6 عروض اخترناهم احنا، ثم برشا عروض اخرى لكن ديما الاختيار
1: من بين العروض الجيدة تختاروا.
2: من بين العروض الجيدة نختاروا العروض اللي تتماشى ايضا.
1: هل تختاروا انتوما والا ادارة المسرح؟ يعني انتم ما تطلبوا العروض معينة وإلا إدارة المسرح تقول لك هذا عندي المتوفر تفضلوا خذوه؟
2: هو سنة إدارة المسرح بعثت لنا مجموعة من العروض. وإدارة المسرح هم أيضا الناس كيفاكي مدام نساء كنتي معاد يعرفوا خصوصيات المهرجانات. معناها حتى العروض كي يوجهوها أيضا يعرفوا لش العرض هذايا مع مهرجان
1: يتماشى مع أي مهرجان أو آخر. به هي تعطينا شعنا نهار السبت باش يكون الافتتاح.
2: نهار السبت إن شاء الله باش نبدأ من العشية افتتاح كرنفال يجوب المدينة انطلاقا من مندوبية الثقافة نحو مركز فنون درامية اللي فيه ماجورات قصر الهلال والدومة العملاقة الصديق نعمر بسباس. يوصلوا قدام المركز باش يلقوا سيرك باباروني الساعة يتلقى 7 متاع الليل سويعة كاكا، ومن بعد الجمهور هذاك ندخلوا للافتتاح الرسمي ومسرحية الهاربات لصديقتنا وفاة طبوبي انتاج المسرح الوطني.
1: باه هذه في الافتتاح نهار هذا، فما تكريمات، فما نقاش بعد المسرحية وإلا هذا؟
2: بطبيعة الحال النقاش هذاك عنصر قارم، معناها هذاك ما نناقشوش فيه النقاش.
1: اي مو فما ناس ينجم واحد يكون سمعنا أول مرة ويسمع بمهرجان مدنين أول مرة المسرح التجريبي، ما نقولوا له اللي فما، فما ناس خوينا يسمع فينا في الراديو.
2: هي من العادة. اي عندك الحق، هو من العادات الباهية اللي الناس حبتها هي فقرة النقاش بعد العروض اللي هي انطلق من الدورة الأولى وما زال متواصل. العروض تجي المدنين بعد العرض حلقة نقاش بين الناس اللي أسست العرض ذايا، اللي أسست العرض والمتقبل الجمهور، وهو حتى النقاش هذايا هو اللي كون يمكن جمهور للمسرح، وعطى أيضا شغف لبعض الشباب اللي مشى من بعد درس مسرح ورجع توا ناشط في الجهة.
1: بهيس به هذا النهار الأولاني، النهار الثاني بعد الافتتاح.
2: النهار الثاني وانا باش نحاول نتذكر حتى البرمجه ماشي قدامي. النهار الثاني عندنا ندوه فكريه اللي هي اخترناها عنوان المسرح والذكاء الاصطناعي، بين الابداع، يعني بين الابداع الانساني والتدخل الخوارزمي. هذه الندوه باش يشرف عليها مجموعه من الدكاتره، الدكتور يوسف مارس، حاتم مرعوب، نزار السعيدي، سهام عقيل، وفايزة المسعودي. يترأس الجلسة الدكتور محمد عبازة.
1: لما هذية في مدينة
2: ومشكور صديقنا نور الدين بالطيب، هو اللي أشرف على كل محتويات الندوة هذية.
1: نعم.
2: عندنا ايضا في الصباح، انا فوت كتابي الساعتين تاعتي في الصباح، عندنا عرض الاثار في اطار العروض المتوجه وطنيا، عروض دور الثقافه المتوجه وطنيا، باش نعرض باش نحتفوا بهم وحتى تجي عليهم مسرحيه فله لدار الثقافه البير الاحمر، تاثير صديقنا الفنان المسرحي بجهه جلال حمودي.
1: وفي الليل عرض مسرحي.
2: العشية عندنا عرض للشباب قدام المسرح، عرض موسيقى راب. وفي الليل عرض مسرحية أرماغادون لصديقنا معز القديري، إنتاج شركة ريو.
1: أرماغادون 9 اللي يعرفوها الناس باسم
2: 9. نهار الثلاث عندنا ماناش باش نعملوا مسرح، لكن باش نعملوا سينما تكريم للفنان الراحل الفاضل الجزيري، باش نعرضوا الفيلم تاعو غيرة اللي هو مأخوذ من مسرحية صاحب الأحمر.
1: نهار الاثنين هذا مش نهار الثلاث عاد.
2: لا نهار الثالث نحكي.
1: نهار الثالث خاطر قلت نهار الثلاث. نهار واحد يعني.
2: أي نهار واحد. أيضا عرض الفيلم، وعرض أيضا وثائقي قصير لمسيرة الفنان
1: الفاضل الجزيري.
2: ونحب نوجه تحية شكر لعائلته اللي مكنونا من الفيلم والوثائقي هذا. ومن بعض الوثائق الأخرى اللي إن شاء الله باش تكون نحاولوا أن نخلطوا باش نعملوا لها معرض.
1: نعم به. والاختتام يكون نهار الاخر.
2: مازال عندنا مسرحية رار. عندنا مسرحية رار لصديقنا عز الدين البشير. عندنا ايضا في اطار كما قلت عروض دور الثقافة المتوجة وطنيا، عندنا مسرحية سنديكة وهي عرض شارع لدار الثقافة اجهيم. باش تعرض العشية. وننساوش انه نهار 1 جوان يبدا التربص فن الممثل ويدوم 4 ايام مع صديقنا الفنان المسرحي رمز عزيز اللي بيشرف عليه، وهو تربص موجه للهواة في الجهة والجهات المجاورة.
1: نعم. عندكم توقيع كتب زادة؟
2: اي انا جايينها.
1: مزروب انا يظهر لي. تفضل.
2: عندنا ايضا مسرحيه تمثال احجار لصديقنا كريم عاشور. نهار هذه نهار الاربعاء. وعندنا العشويه عرض موسيقي لفرقه المعهد العمومي للموسيقى بمدنين.
1: نعم.
2: واليوم الختامي باش يكون مسرحيه جاكراندا لصديقنا نزار
1: سعيدي
2: الانتاج المسرح الوطني الشاب.
1: نعم.
2: هذه بالنسبة للعروض.
1: التربصات سمحني، فما تربص واحد لرمز عزايز هكا ولا ليه؟
2: تربص وحيد في الممثل
1: لرمز عزايز. نرجع لتوقيع الكتب.
2: عندنا ايضا توقيع الكتب، ما نستحضرش اسماء الكتب لكن نستحضر المتدخلين اللي هما عندنا الاستاذ عبد العزيز غزال، الاستاذ مختار الورغمي، الاستاذ الهادي قاسمي، والاستاذ فتحي الرحماني باش يقوموا بتوقيع اصداراتهم الجديده.
1: نعم. معناها ما بين العروض الموسيقيه بين الراب والموسيقى المعهد العالي، المعهد العمومي للموسيقى، ما بين الورشة فن الممثل، وما بين العروض، وما بين النقاشات. هذه فعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين في دورته 29. يظهر لي أنتم الوحيدين في تونس إلى حد الآن اللي ما بدلتوش وخليتوه المهرجان الوطني لمسرح التجريب، يعني ما فكرتوش أنه يكون دولي مثلا؟
2: والله نطمحوا أن يكون دوري، ولو أن يعني في بعض الدورات والكثير من الدورات يعني استقطبنا العديد من المسرحيات وحتى الأنشطة من برا، جبنا من مصر، من الأردن، من الكوت ديفوار، من فرنسا، من الجزائر.
1: لكن يبقى مهرجان مدني،
2: يبقى هو مهرجان
1: بخصوصيته
2: وطني، ما نحبوش ندخلوا، هو مازال في رأيي نحن مازال مهرجان شاب.
1: نعم.
2: ونطمحوا إن شاء الله تكون عندنا بنية تحتية باهية أيضا
1: إن شاء الله.
2: نجم تستقطب العروض الدولية ونعملوا مهرجان دولي.
1: نعم.
2: كبير.
1: أنا نقوله بنية مش بنية، لخطر البنية هي البنية التحتية،
2: بنية.
1: والبنية يعني كما نقوله سامحوني بالتونسي البنية، هذيك البنية، فرق بين البنية والبنية. شكرا لك جمال شندول الفنان المسرحي، جمال شندول مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، مهرجان مميز. وخاصة أنا أول مرة، كل ما ديما أكثر حاجة تشدني في هذا المهرجان غير العروض اللي نجم نكون شفتهم، لكن أكل النقاش والالتحام مع الجمهور، هذيك الحاجة المحلوة. تشوف الناس قديش تفكر، تشوف قديش عنا شبيبة محليها، وقديش عنا مثقفين. راهو إنك تكون مثقف مش تطلبش معناها إنك تكون عندك برشا كتب من غير ما تأثر عليك الكتب هذيك، ليلي حتى رؤيتك للحياة، ممارستك تدخل في باب الثقافة. فشكرا لك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. مواصلين معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لمتنا عيد

ديما معكم على موجاتي إذاعة الوطنية التونسية في لمتنا عيد كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يحييكم الأمثال وإن شاء الله ديما معيدين في الخير يا ربي إن شاء الله. في هذه اللقاءات يكون برشا ناس خاصة اللي خارج حدود وطننا العزيز متوحشين ناسهم وأهلهم في تونس، برشا ناس من المهاجرين في أوروبا في أمريكا، برشا مستمعين منهم ديما يحبوا يوصلوا كلامهم وسلامهم لأهلهم وخاصة في الأعياد. وصديقنا شكري الطيف من ألمانيا بالتيفن من ألمانيا يبلغ كل تحياته إلى أهله في بير علي بن خليفة في صفاقس. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، خليكم معنا مواصلين في ديما معكم في لمة نعيد.

0: عام وانتم حيين بخير. سنين دايما.
1: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. مكالمة هاتفية جرت اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل 1 جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي وفق الزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب يؤكد عودة الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي، وذلك بمبادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي وفر 15 طنا من الأملاح لحفظ الجلود مع العمل على إعادة تفعيل تراخيص التصدير. والحملة تهدف إلى الحد من التلوث البيئي وتعزيز الصادرات، حيث بلغت قيمة صادرات الجلود نصف المصنع 14.6 مليون دينار عام 2020. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي الهجمات الإلكترونية المستهدفة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ختاما وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جوي على مواقع بمدينة جنوبي بمدن جنوبي لبنان بعد وقت قصير من انذارها بإخلاء المدن والمخيمات المحيطة بها. وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية في شوميرة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشدد على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. انتهى هذا الموجز، للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: لمتنا عيد

0: كل عام وانتم حيين بخير. سنين دايما
1: سنين دايما كل عام وانتم حيين بخير. عيد أضحى مبارك عليكم الناس الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ربي يحييكم لمثاله. ذكروا الناس اللي معاكم في دياركم ومعاكم من أحبابكم وأصحابكم وناسكم زيدة اللي تنجموا تعرفوهم ولا ما تعرفوهمش، لكن يكونوا إذا كان أنت طبعا قادر أنك تنجم تعاون ناس خرين ينجموا يكونوا في حاجة لأي مساعدة هذية، طبعا من غير ما تعملوا سيلفي مش تصوروا أنتم تعاونوا الناس. فك عليكم الحكاية هذه، خليكم بينكم وبين العبين مش الناس تظهر كالعينة الاجتماعية وكالحكاية هذيك المزينة اللي تبقى من مش عادات ولكن أخلاق الإنسان، هي أخلاق إنسانية في كل الحالات. فما بالك في الوقت هذي، في الوقت وقت صعيب، وقت برشا ناس تحتاج فيه للمساعدة، وقت متاع حروبات اللي نعيشوا فيهم في العالم ونشوفوا فيه. لكن إن شاء الله ديما ربي بقى علينا ستر، وإن شاء الله تكونوا ديما لباس وانتم مع الطريق تسمعوا فينا. ردوا بيكم على رويحكم وعلي معاكم. نعرف انه برشا ناس خذيوا الطريق مشي ويعيدوا على عائلاتهم في وسط الجمهوريه. تحيه ليكم من الشمال للجنوب للشرق للوسط للغرب في هذه الارض الطيبه. خليكم معنا حتى للتسعه، احنا معكم في هذه المنوعه في لمة نعيد.

0: لمتنا عيد.
1: لمتنا عيد لذاع الوطنية، مازلت معكم غدوة زيدة، واليوم في السهرية وبعد نص الليل في مواكبة لهذه لهذا العيد، عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم حين بخير. كان لقاءنا اليوم من بعد أخبار 6 حتى للتسعة معكم في لمتنا عيد. شكرا لكم على المتابعة، تحياتنا لكم مين ما كنتم في تونس ولا خارج تونس، توينسا وغير توينسا، كل عام وانتم حين بخير، ربي يحييكم لمثيله. تحياتي رفيق درب اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري ومحمد الغول في الهندسة التقنية، رامي مجولي وحامد الورغي في تنسيق الحصة، وكنت أميني بولعريس معكم من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: كل عام وانتم حيين بخير. سنين دايما.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: التاسعة ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم وعيد سعيد للجميع ونقدم إليكم موجز التاسعة للأخبار. مكالمة هاتفية جرت مساء اليوم بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي الهجمات الإلكترونية المستهدفة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والتضليل. والوكالة توضح في بلاغ لها أن أبرز التهديدات تشمل التصيد الذكي وانتحال الهوية وسرقة رموز التحقق والروابط الخبيثة. فتح باب الترشح لبرنامج منح الشراكات البحثية 2026 على أن يكون 23 من جوان المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتبلغ قيمة المنحة المقدمة ضمن المشروع حوالي 92 ألف دينار تونسي، مخصصة لدعم إطلاق مشاريع مشتركة جديدة أو تعزيز المبادرات القائمة من أجل بناء شراكات طويلة الأمد ومستدامة. في الشأن الدولي، حزب الله يعلن اليوم استهداف منصة القبة الحديدية للعدو الإسرائيلي في موقع جل العلام، وآلية هندسية للعدو الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل، وتحقيق إصابات مؤكدة بمسيرتين انقضاضيتين. كما يعلن حزب الله قصفه بالصواريخ تجمعات للعدو الإسرائيلي ومربض مدفعية العدو الإسرائيلي المستحدث في بلدة جنوب لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يفيد لوسائل إعلام بأن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوبي إيران لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: لمتنا عيد

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايمة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لكم وبارك الله فيكم على اختياركم موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية 9:19 دقيقة من توا، إن شاء الله حتى نوصل يا ربي تقضيوا معنا أحلى وأرق وأمتع وأجمل الأوقات. عيد أضحى مبارك، إن شاء الله يعيد علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة تونس وعلى شعوب العروبة وأمة الإسلام وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية جمعاء بموفور الصحة والخير والسعادة والهناء والوئام والأمان واليمن والبركات. طبعا ديما نتذكر في الأعياد وفي مناسبات هذه الأعياد الفارطة وسنوات وسنوات الطفولة والشباب والكهولة، ونشوفوا كيفاش تتغير كل الأشياء، الناس اللي كانوا معنا والطقوس والأجواء كل شيء يتبدل. طبعا لحظة تأمل تكفي أن نذكروا أن سمة الدنيا الأساسية هي أنه لا شيء يدوم، إن شاء الله يدوم كان الباهي يا ربي. عيدكم قلوب تحب، عيدكم محبة، وعيدكم أمان. اليوم باش نمشيو لبرشا برشا أغاني جديدة، وباش نحكيو على الجديد الأغاني العربية أيضا، وباش نحكيو على أفلام العيد، وباش ناخذوا برشا مكالمات هاتفية وتهاني، وباش يكون معنا شوية آخر الممثل الكبير سلاح مصدق. الساعة الثانية باش يكون معنا لالا مليكة الهاشمي. طبعا برشا ضيوف عبر الهاتف، ومساحة مفتوحة لكم أنتوما طبعا لتهاني عيد الأضحى المبارك. الحقيقة مشكون فينا ما يحبش جورج وسوف، يعني قلة يحبوا جورج وسوف. ولهنا نحب نحكي على 1985، كي نرجع لعام 1985 نلقى المطرب هذا بدا في كارتاج، وحقيقة معناها اللقب نتاعو لقب جورج وسوف خذيها من خلال حفل تونس 85 الهوى سلطان. طبعا اول البوم لجورج وسوف هو نعتبر واحد من اهم الالبومات في الفتره هذيك الثمانينات، وتخيلوا وقتها شاب صغير في البدايه يعني يعمل البوم طلبي اصيل وموسيقى شرقيه في الوقت اللي برشا مطربين في الوطن العربي ماخذينك الاغاني الخفيفه الشبابيه. وجيت وقتها نتذكروا زي روحي ونسمه، روحي نسمه، والتجديد والكلمات الاصيله، لكن تبقى الهوى سلطان من اجمل مقدم جورج وسوف.

0: لمتنا عيد.
1: مرحبا بكم من جديد. طبعا الألبوم هذا ما يتنسيش بالكل الهوى سلطان. قلت أول ألبوم لجورج وسوف نعتبره واحد من أهم الألبومات يعني في الثمانينات. وقلت تخيلوا أنه في الوقت ذاك يعني بداية العشرينات متاعه هو يخدم ألبوم بالطريقة هذه بالموسيقى هذه وبالتجديد هذا وبالشبوبية هذه. كلنا نتذكر روحيا نسمع اللي تقريبا جمعت بين التجديد في الكلمات واللحن وبين الموسيقى الشرقية الأصلية وفي نفس الوقت في 10 دقائق بالضبط. يعني حاجة نادرة الوقت ذاك. أغنية حلف الأمر زي ده اللي ناس برشا يعتبروها من أحسن أغاني جورج وسوف. مازلت التو الحقيقة الترند كنا نعرفوا أنه جورج وسوف أكثر حاجة ما يحبش هو التصوير والكليبات. ما يحبش التصوير والكليبات. تقريبا مرة أو اثنين خرج وأعلن الشيء هذا. توا 39 دقيقة سعيد أنه يكون معايا نعتبره المايسترو. مايسترو بأتم معنى الكلمة. والأخ والصديق سلاح مصدق مرحبا بك سلاح.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك وعيدك مبروك سيدي.
1: إن شاء الله
2: كل عام ينعاد عليك بالخير واليمن والبركة.
1: يعيشك. خذينيك من وسط الأجواء العائلية. وطبعا نحبك برشا سلاح. وماذا بينا نحكيه على العيد اليوم بالسياح أجواء العيد.
2: والله اسمعني أجواء العيد هي أنا اسمعني هو نهار لا محالة. ولكن النهار هذاك الناس حضر له قبل جمعة وبعشر أيام معناها فتني وكذا معناها حركة كاملة حركة كبيرة معناها العائلة كل تبدأ تحرك معناها فتني كل حد يبدأ له بحاجة وفتني دونك فما فرحة كالكبار شفت السنة حسيت لي فما برود شوية معناها ظهر لي أنا هكا معناها ما فماش الريحة اللي مستنسين نلقاوها معناها موجودة معناها في الشارع ولا حتى في الواحد بعد ربما نتج عليه غلاء معناها الأغنام
1: بشكل عام. ولو انه في الفتره الاخرانيه سيدي سلاح يعني تغيرت الامور شويه النهار الاخراني قبل العيد يعني تبدلت تحت شويه الاسواق كنا نتمناو انه يكون هذا الشيء قبل يعني
2: اي لا وحتى كيف تطيح في الاخر فما ناس تاخذ قراراتها معناها ما تشريش معناها واحد وكذا فهمتني معناها احنا في العائله نتاعنا فما شكون خذا انا مثلا انا وشيهان بركة دونك انا ما خديتش بالنسبه لي انا سنان مواتات انه خلاف الغلاء انه ديجا ولدي مش بحذايا معناها في المانيا دونك ولينا اضطرينا احنا نمشيو في الليفر للعائله معناها وكذا وكهو معناها
1: عديت
2: الامبيونس نتاع العيد سي توجور مربوطه باللمه بالعباد بالحركه معناها هو صعيب الحركه نتاعو اليوميه ولكن عنده فرحه اخرى فما شعائر دينيه فما برشا حاجات اللي هي معناها بالمجد كي تقول عيد كبير تقول عيد كبير معناها
1: فما برشا اشياء تفقدت صحيح
2: وتفقدت معناها واحد وكذا انا قبيله قلت له والله اسمع راهو الصباح ما سمعتش كبش يدور مازالت تبدا تعاود بالعجله مرات مره خويا اللي اختني بزعق لي فماش كبش يدور ما ريتش
1: بطل الدوره
2: دونك معناها ربما هذاك زاد في بارتي معناها من معناها فهمت
1: اي
2: من الحياه عاديه كيما الناس كل معناها في نفس الحياه نفس الوقت نفس الزمن ونفس الشعائر الدينيه وكل شيء
1: فطورك الصباح يعني علو وش باز كيما الناس الكل الناس كل كلينا الحمد لله يا ربي قد فما القليه فما الاجواء هذيك ومشوي
2: مش القهوه
1: اي ومن بعد
2: ومن بعد ناخذ شوي مشوي شوي كذا اما الباز اللي بيه الفائده هو في القهوه معناها مش نجم أنا سي لو بتي ديش فطور الصباح أنا هذاك يقعد ديما هو بيدو ما يتبدلش لي زانغريديون براتيكمون هما بيتو معناها واحد وكذا وكاوا
1: عادة سلاح عنا شكون في الصباح العيد لازم نهزوا التليفون ونكلموه ولو انه بين ظفرين يعني وليت نشوف في حاجة غريبة يا سلاح انه اللي تعود انت تطلبه كانه معناها مفروض عليك انت تطلبه، يعني كانه وليت انت يلزمك تطلبه.
2: هذيك مشكله، هذيك راه هذيك مشكله كبيره برشا، على خاطر عباره على انت الناس تحدث اثنين واحد وكذا، ما يقولش هو مثلا انا كذا نصره انا المره هذه خلينا نتكلم انا لا. ولا كيما العاده ولا ينتظرك ولا حق عنده، هو حق باش انت ديما اللي انت تبادر وديما انت اللي تطلب وديما انت اللي تتكلم. معناها هي ولات هكاك، معناها بطبيعتها تشوفي انك معناها تقوم انت بالحركه هذيك تولي معناها عباره على مفروضه عليك، ولكن ماهيش ديكلاري، معناها امبليسيت مون بروبي اللوطا، ولكن هيك فاتني ما لغال، معناها برشا حاجات قاعده تبدل
1: برشا حاجات، وزيد توا ولات قلت يعني نقصت برشا امور انه الانسان يمشي.
2: قلت انا صغير، انا صغير معناها في العمر الريحه نتاع العيد يجي نقول لك حاجه، معناها علاش الوقت والزمن وكل شيء قاعد يتغير وقاعد يتبدل، فهمتني؟ انا واحد من الناس كانت، انا قلت لك 10 ايام التالي، ما احنا قبل واحنا صغار وشهر التالي تبدا، فهمتني؟ انا كنت نحي القصيبة، كانت أكثر بطاحي، ما كانش فما بني كيما هكا تو، نحي القصيبة ونبدأ نلم فيها بشوية بشوية، مش الوالد الله يرحمه كيف يجي راني داخل هذيك يقول لي من تو وأنت تلم في القصيبة، نقول له أنا مخبي فيها أنا نعلو، معناها الريحة معناها كي تدخل النهج فهمتني، واحد وكذا تشم ريحة القرد تسمع البعبيع فهمتني، معناها واحد منا ومنا معناها، وكانت عندنا جو في حق الواد كبير برشا، كان مينيموم 10 ايام كل دار تلقى علوش مربوط برا على روحه فهمتني، وقرته ماهب حداه وكل شيء معناها، براتيكمون كل دار في جنب بعضها معناها، وكي يقول لك علوش تدير علوش معناها فهمت، ريتك الامبيونس هذاك والجو والتحضيرات وتكرمت العلوش ما عادش موجود،
1: تقعد في النوستالجيا نتاعنا. والله انت ذكرت حاجه سليحه، معناها الحياه صعيبه، صحيح الحياه صعيبه سليحه، لكن مش بنفس الدرجه على الناس الكل، يعني نتصور انه من المفروض انه اللي حياتهم اسهل يعملوا مجهود مع اللي حياتهم اصعب. الصدقه مش فقط يعني نجم نقولوا عطاء، هي في الاخر عطاء نفسي، انك توسع بالك مع القريب، انك اللي تعرفه في ضيق انك تمشي له، انك تبتسم ايضا للشخص.
2: هي شنو العمليه؟ هي الناس نساعدوا على بعضنا الوضعيه، وهذا موجود معناها والحمد لله، انا نعرف برشا ناس، فما شكون اللي فهمتني يسهل الغير ويقف مع غيره، فما راهو ناس، اما ربما في الزخم نتاع الحياه هذه وليت ما عادش تظهر فهمتني، هذا المشكل تو فهمتني، وكل شيء. وزاد خلاف هذا معناها احنا برشا موفين اللي هما يرجعوا فهمتني لبلدانهم ويرجعوا في البحث عن عائلاتهم، زاد خطر العيد الكبير يقرب العائله، يلم العائله الكبيره
1: اهم نسبه صحيح
2: تو فهمتني شنو دونك تو براتيكمون. قبل كنا مثلا في العائله اختي عرست خويا الكبير عرس، يتقابلوا فهمتني كذا، تلقى في الدار ثلاثه اربع ليالي فهمتني، كل واحد يحط على الوجه على الامبيونس في الدار الكبيره يصير الجو هذا، معناه ماشي ما تتقلص تو ولا على الوجه برك ينجم يلم فهمتني عائلة كاملة، وهذاك اللي بيه الفايدة. وبالنسبة لي أنا في الأخر بالكل الحمد لله أنه ما زالت العائلة الكبيرة تتلم، وهذاك اللي بيه
1: الفايدة، ما زالت الدار الكبيرة. سليح سيام بحذيك باس ولا ليه بعد شوي تعبت معاك اليوم ولا ليه كي تنقلت ولا تعبت وزيد ولايد البرة يخلي بلاصة الحقيقة
2: ولا والبنة فيش خلاف هذاك، أنه عنده نهارين من اللي يمشى العمل فهمتني ويمشي هذاك خلخل شويه الوضعيه في الدار
1: فماش حاجه جديده. انا ديما معناها سليح ممكن شهيتي فيك انت مشروخه، يعني محبتي ليك كبيره برشا، وتقديري للاشياء اللي تعايشك ربي يبارك فيك، يعني سي الحبيب اقرب سي الحبيب اقرب من صليح، ولا صليح اقرب من سي الحبيب.
2: ايه والله اخضر كل شخصيه عنده شر نتاعو، كل شخصيه عندها البنه نتاعها، هذا في جو وهذا في عالم وهذا في عالم، اللي به فائده كيفاش تقنع وقت اللي تأدي شخصيه، هذا اللي به فائده معناها.
1: هيت معك بعجاله من عصفور استح نمشي بيك الغدوه نحرق، نمشي بيك الجنون، نمشي بيك عبد الرحمن بن خلدون، نمشي بيك للنخيل الجريح، نمشي بيك للزياره ايضا برشا الحقيقة بيك نعيش نسمة وريح برشا برشا أشياء. حدث ولا حرج عن المسلسلات الأيام كيف الريح، نذكروا أسلحة الدين السيد، وذكروا أيضا محمد حاج سليمان، الخطاب على الباب، عشقة وحكايات، عنبر الليل، نامة عروسية، قمرة سيدي محروس، الوتيل، شوف لي حل شوية، كمان جت سلامة، الليل البيض، معناها أسلحة الزخم هذا الكبير. أنا ديما نقول الممثل اللي ما يتطورش ما يكملش، يعني الممثل الابجديات نتاعو انه يتطور.
2: يا شيخ خويا اللي يدخل فيه هذا كل نابع منيش، اللي بالاساس انا رجل مسرح، يعني كنت مسرح وطني، والادوار اللي عملتها الكل في المسرح الوطني مغايره تماما على الشيء اللي تعرف. فما برشا ناس ربما فما ناس اللي تفرجت وخلطت عليا، معناها فهمني على الركح فهمني في مسرحية كبيرة واللي سافرنا بها لبرا ومثلنا البلاد، معناها هذاك انارم فهمتي. وهذاك هو اللي يعطيك الدربة والتمرين والتدريب، وتتعلم كيفاش تبني شخصية. اللعبة كل في بناية شخصية، كيفاش تفسخ شخصية اللي كنت انت تخدم فيها وتركب شخصية جديدة. دونك هذا يلزمو برشا خدمة، والروح نتاع هذا كل هو المسرح، لأنه غاديك تتمرن وغاديك معناها تتعلم تتنفس، كيفاش تلقي الجملة نتاعك، كيفاش كذا، وكيفاش تقسم النص نتاعك، كي تاخذ شخصية كيفاش تعمل لها تاريخ. هذا كله معناها المسرح هو سبب فيه، معناها هو الدربة الأساسية والوحيدة هي فهمتني التياترو واحد وكذا.
1: صاحبك راجل تجربة جديدة سليح، مع تعامل مع وجوه جديدة، مع مخرج جديد، مع تكييفة جديدة فنية، ولقيناك أنت تقريبا همزة الوصل في كل الأركان، يعني إلا بدخلة وخرجة نشوفك أنت تبني من جديد وتخلق حاجة جديدة.
2: شو إيجي نقول لك، أنا راني مع ديما مع التجارب الجديدة، خاطر إحنا اللي ناقصنا شوية في تونس أنا نسميه الرولي، كيفاش جينيراسيون باش تربط مع الجينيراسيون الأخرى في البناء. هذا اللي هو فما حلقه مفقوده لهنا ساعات ما يستعرفوش ببعضهم. انا نمن بالرولي، نمن بالواحد، وديما انا نقول لهم انا ناخذ معناها الانتفاع والنشاط والحيويه نتاع دي جون والنظره الجديده للخدمه اليوم، وانا عندي التجربه. دونك انا في انا كي نبدا مع ان جون وكذا انا ناخذ منه فهمتي كما قلت لك انتفاعه، ونحاول ان يكون انا نعطي تجربه بالسيريو بالمنطق، باش لانها مهنه نتاعنا هذه بالذات يلزمها برشا تركيز وبرشا حرفيه وبرشا ايمان بالشيء اللي تعمل فيه باش نجمه، معناها نقدمه ونجم فهمتي تكون اعمالك في البلوس وموا في المستوى. دونك هذاك اللي يخلي مثلا انا فما ديزيتيديون توا يعملوا ديكور ميتراج نتاعهم بي اف نتاعهم وقت اللي يعديوا بدون نقاش، انا كي عيطوا لي نمشي نخدم، ما عندي حتى مشكله. فهمتني نمشي نخدم، علاش؟ باش نعطيهم دفعه وشحنه وباش يحسوا روحه زاد هو مخرج جديد ومتخرج وحاضر في بي اف ويخدم مع ممثل فهمتني اللي راه فهمتني عنده تجربه وبلوز وموا فهمتني كبير شويه. دونك تريز امبورطون.
1: تعاملك مع قيس شقير، مع يوسف حميمي، مع نص الحقيقه حلو زين العابدين المستوري، الحقيقه نص جميل برشا. يعني انا ضد انه اي واحد يجي يقول الكتابه الجديده ماشي في مستوى الكتابه القديمه، النصوص التمثيليه تتبدل.
2: انا راهو بالنسبه لي انا هما ديما يقولوا الزمن الجميل واحد وكذا، كل زمن عنده الجمال نتاعو بالجينيراسيون نتاعو بصغار وبولاد وبفسيب كذا وبالعباد اللي تعايشه فيه. دونك احنا عشنا في جو توا معطيات اخرى كلها تبدل، تلقى روحك انت في جو اخر. علاش انت معناها تحب تفسد؟ انا واحد من الناس ما نحبش نفسد على جينيراسيون صغيره شباب معناها كذا جوهم اللي هما راهو فيه مرتاحين وشيخين. فهمتي تو كيفاش تو هذوما يمكن 30 سنه اخرين، يعني نجم نقول لك حسره كيفاش كنا احنا.
1: صحيح
2: احنا قبل في حق الواد وقت احنا صغار والجو والحق الواد وكنا شايفين بها حق الواد، لكن اللي اكبر مني يقول لي ما تعرف اخلطوش على حق الواد.
1: سلاح نخلي لي كلمة الختام اللي كنتي، ومشكور انك اعطينا من وقتك شوية سلاح.
2: يا ودي نعطيك الوقت كله
1: سيحك. ربي يبارك فيك. كلمة الختام، فمش حاجة جديدة، فمش حاجة حصرية للإذاعة الوطنية التونسية.
2: أنا توا قاعد غاطس ولاهي ونحضر في المهرجان الصيفي اللي هو النسمات المتوسط، دونك نحاول نعملوا مهرجان ماذا بيا كل عام نزيدوا نقدموا شوية ونطوروا العمل نتاعنا معناها. دونك الغطسه معناها بالمجد الكبيره اني
1: جوك هذا جوك
2: ايه انا ماني خليت انتريت ما عاد عندي ما نعمل تو. كان عايزوا لي نمثل انا مشيت نمثل ما عايزوا ليش نمثل، نعمل مع رجال وشيخ ونحب ننفع ونفيد الناس ونفرهد العباد في اوقات وبالمجان ونحاول نجيبوا دي سبيكتاكل كبار ومهمين فهمتني باش الناس تتمتع وكهوا فهمتني. هذه هي انا ما عندي حتى هدف اخر من الحكايه.
1: شكرا لك سليح ليك انت ولكافه الساده المستمعين، انا بعشقك بصوت مائده حنوي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الأول من جوان 2026 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي وفق الزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة. دخول خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من الأول من سبتمبر 2026 حسب السجل الوطني للمؤسسات. تبني شاطئ مبادرة بيئية بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة في إطار الالتزام طويل الأمد الرامي إلى ضمان شواطئ نظيفة ومستديمة للجميع. المبادرة تهدف وفق بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل بشكل دوري في خطوة لتحويل الشواطئ إلى فضاءات نظيفة وصحية تتيح للمواطنين فرصة الاستمتاع بالطبيعة مع تعزيز روح الجماعة وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية بين أفراد المجتمع والفرق المحلية. استشهد 8 فلسطينيين أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع رغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن منذ قليل استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا في غارة إسرائيلية اليوم على منزل وسط مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه قائد لواء ونائب قائد لواء وقائد كتيبة الزيتون بحماس. التلفزيون الإيراني الرسمي يكشف تفاصيل مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة. المذكرة تنص على أن تنسحب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران مقابل تعهد طهران بالسماح بعبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد. وفد عسكري من لبنان يتوجه إلى واشنطن اليوم للمشاركة في الاجتماع الأمني المرتقب مع إسرائيل في البنتاغون الأمريكي بعد غد الجمعة لبحث اتفاق ينهي الحرب الصهيونية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: لمتنا عيد

0: لمتنا عيد. مرحبا بكم من جديد. العشرة وتسعة دقائق عيد أضحى مبارك إن شاء الله يا ربي ينعاد علينا وعليكم وعلى تونس الحبيبة وعلى شعوب العربية الكل وعلى الأمة الإسلامية وعلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية جمعاء بمفور الصحة والخير والسعادة والهناء والوئام والأمان واليمن والبركات يا ربي. وقد معنا ما تغيروش الموجة، فما برشا موسيقى حلوة وفما برشا تيترويت حلوين كما كنا نسمع في شاب ريما. طبعا عودة بصوت جديد شاب ريما، أغنية دوك اللي خرجت عام 2021، ونشوفوا كيفاش التلوينات الموسيقية كيفاش تعطي حاجة جديدة لغنية تنجم تكون قديمة. وهذا صار في عديد الأغاني وصارت برشا ريبريزي حقيقة، وكان النجاح محالفهم نوعا ما، لكن توا نشوفوا في انه ساعات فما موجات فما موجات فتعطي الثمار نتاعها. سعيد انه تكونوا معايا الممثله القديره اللي نحبوها برشا، اللي ياسر الحقيقه نقدروها، اللي انا ديما نرجع لما قاله سيدي علي دويري سعيدان، يعني في فتره من الفترات قال كنا ننتظر الخليفه الصالحه الممثله والفنانه القديره مليكة الهاشمي الشيرني العثماني الكيف. وطبعا ديما نذكر زوجها المرحوم الفنان الأستاذ المسرحي الراحل صادق المجري اللي هو من مؤسسي الفرقة المسرحية القارة بالكيف. وأنا نعتبر للا مليكة هي سفيرة الغناء الكيفي، هي رمز الأمومة والحنان في الدراما التونسية، شاركت الحقيقة في عديد الأعمال الدرامية. وقلت في البداية المسيرة الفنية متاحة بدأت بالغناء منذ الطفولة بالمؤسسات التربوية بالمؤسسات الثقافية المحلية والوطنية من 1970، ودخلت بدرجة كبيرة برشا قلوبنا احنا بصوتها الشجي، وشاركت في الحفلات والنوادي التابعة للكيف في الفترة هذيك، أو شاركت. نتذكر أنه أول مشاركة كانت في مهرجان أم كلثوم الأولاني اللي ولا اسمه مهرجان الأغنية التونسية، وتألقت فيه وخذت النهائي مع 6 مشاركين وانسحبت بسبب صغر السن نتاعها. باش نحكيو معها بأكثر تفاصيل، لكن قبل هذا نحكيو معها للعيد والعيد الكبير ونهنيوها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دلا مليكة مرحبا بك.
1: مرحبا بك، مساء الخيرات والبركات، وشكرا لك على الاستضافة، وإن شاء الله عيدك مبروك، عيد كل تونسي وكل مسلم في جميع أصقاع العالم مبروك عليهم بالسعادة وطول العمر، وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير
0: إن شاء الله يا رب.
1: وشكرا لك أيضا على التقديم هذا، يعطيك ألف صحة على البحث متاعك.
0: مهما نعمل نعتبر روحي مقصر يعني في تقديمك الحقيقة. ممكن أنا النقطة الوحيدة أنه التمثيل كان بمحض الصدفة الحقيقة، توفرت لك الفرصة في فرقة الكيف وشاركت في برشا مسرحيات غنائية تقريبا في أكثر من 100 حفل في نطاق المهرجانات الوطنية والعربية، وتجربة في إنتاج الأغاني التراثية. برشا ناس ما تعرفش اللي عندك تجربة كبيرة باع ودراع في الأغاني التراثية، وتجربة أخرى في التعاون مع التراث. برشا يتعاونوا مع التراث بشكل ماهوشي عميق، لكن انت عندك مثمنات بين ظفرين، يعني مع رضا شمك تجربه الحقيقه حلوه مع سمير العيادي مع سلمى بكار، ونذكر الشريط السينمائي الارث والدور اللي كان في الشريط هذاك اللي جاب لك برشا ادوار الحقيقه وبرشا افلام وبرشا مسلسلات.
1: في الانطلاقه نتاعي خصوصا مع التلفزه هو كان بمحض الصدفة كما قلت، معناها ما كانش في الحساب اني نمثل، وكنت معروفة نغني وكهو، لكن كي جاء الدور هذاك بالنسبة للشريط التلفزي هذاك اللي هو من إنتاج سلمى بكار، المخرجة كانت
0: الإرث، نذكروه الإرث،
1: الإرث هو فيه مرأة تمدح في سيدي أحمد الديلي على خاطر ولدها كان مريض، وتمدح في شيء يبرد في ربي. عاد سي سمير العيدي رحمه هو اللي كان يعرفني نغني وكل، خصوصا أنه صار في مسرحية فرحات والحكاية، وهو اللي كان هناك غنيت فيها من الأول للآخر، وعملنا بها افتتاح لليوم المسرحي في المسرح البلدي، واخذت بها الجائزة الأولى، قدام عديد الممثلات الكبار وقتها، لأني وقتها كنت كغير معناها تلميذة كغير في البدايات نتاعي كل شيء. معناها كانت انطلاق من مشهري تذاكا
0: معناها المدحة. ما زلت تذكر النص نتاعها ولا لا؟ اي المدحة.
1: والله والله كل أسف الذاكرة ضعيفة.
0: طبعا الأم الحنون، المرأة الهادية، خليني أقول الهادئة الراقية اللي تحب الخير للناس الكل. ممكن في الفترة هذه غياب الحقيقة من الأعمال وعن الأعمال التلفزية وعن الأعلام. طبعا مانيش باش نقول نحبوك برشا ولا نتوحشوك برشا ولا نقدروك برشا ولا نراو فيك الأم الحنينة برشا، القلب الكبير، نراو فيك الكيف العالية، ريحتها العزيزة. ما نسيوكش بالكل
1: برشا الكريم هذا يا سعد والله.
0: كيفاش عديت عيدك لله؟
1: كيما نظم التوانسه الكل السنه بصفه خاصه معناها برشا غلاء غلاء غلاء مشد جدا جدا جدا. معناها نتصور جل اذا كان ما نقولش معناها اون مينوريتي اللي عايدوا كما ينبغي، اما معناها أكثر المواطنين ينجموش يعيدوا حتى باش يتحسن ولا شوية معناها باش تقل أنفس معناها تمشي للتزار باش يعربن على كيلو ولا زوز كيلو لحم، يكون دورا عندي مجموعة عاملين عليا وما نجمش نعطي كذا. معناها الحق برشا مبالغة، نتمنى أن الدولة معناها تنظر الموضوع هذا
0: بشكل كبير. معنا ماذا بينا
1: بالحق ياسر بون معناها الناس تحملت غلاء المعيشه والضغوطات الاخرى مناسبه في هذه الدينيه، وكل كان المفروض ان تتوفر الاضاحي.
0: هو هي الاضاحي هي الاضاحي متوفره، لكن فما برشا مضاربه بالاسعار،
1: برشا
0: غلي ولو انه في الايامات الاخرانيه تاح شويه السوم، لكن بعد شنية بعد الناس كل شريت وخذيت الحم وخذيت ديسيزيون والتونسي عرف انه لازم يقاطع. ربي يهديه. مش باش نقولوا احنا معناها المضاربه والاحتكار هذه حاجه كبيره برشا ويجي في نطاق صحيح. العيد اليوم انت في الكيف يعني عنده عاداته الخاصه، عنده جو الخاص، عنده الرونق نتاعو الخاص، عنده البخور نتاعو الخاص، عنده اللمه نتاعو الخاصه في الكيف
1: كما في كل بقعه نتصور. وانت العائله راهو تنجم العائله في الكيف دفاع على عائله اخرى. فما واحدة بطريقة معينة معناها تعمل عيد، أو فما طريقة معناها عائلة أخرى تعمل بطريقة أخرى. بالنسبة لي معناها شخص عيدي هو ملي نعرف روحي نعيد وعندي دار وولاد وعائلة وكل معناها كنا ديما نتلموا في داري في الكيف مهما كانت الظروف.
0: يجيو بحذاك الأولاد من تونس صحيح؟
1: أي الأولاد عجل المقيمين في تونس، أما يروح هو في المناسبات الأعياد والمناسبات المهمة معناها لازم يكونوا في الكيف
0: ويتلموا الأحفاد زيادة
1: أي الأولاد والأحفاد
0: وخوك زيادة بعد هيك
1: أي ما نجمش. مرة كانت عندي حفلة في فرنسا ومعناها بمغدوش روح وناس معناها مغدو يواتي العيد وقتها في بداية بالحق معناها عز بي برشا وصلت بالرغم وصلت نهار العيد ما تعبني برشا لأني ما كنتش موجودة مع أولادي وقفت على معناها وعملت فيهم المشوى وأتلحيت بيهم كما ينبغي. هذيك كانت المرة الأولى والأخرى واللي ما عاودتهاش بالكل لأنه بكل صراحة نحب الفم ومغرومة وكل، لكن أولويتي هم أولادي وداري
0: والأسرة هي الكل
1: والحمد لله. معناها يعني بذلت مجهود كبير وتعبت برشا باش نجمت نوفق ولو عندي توفيق كامل 100% أنا نجمت كمان نوفق ما بين عائلتي و
0: اليوم تقريبا الماجوريتي يعني الناس الكل تبدا حايسه في الدواره والتوانسة الكل تقريبا نهار الاولاني مشوى هذاك اكيد موجوده والقليه موجوده، والنهار الثاني فما برشا الناس طيب كسكسي في الكيف شنو طيبوا.
1: والله في بالاكثر العباد يعملوا العصبان.
0: اي نهار الاولاني في الساحل تقريبا كل عصبان.
1: اي واحده من العباد ديما نعملوا، ولو اني تو عندي يمكن عاملين ما عملتش لانه الظروف ما سمحتليش، معناها الاولاد صحيجوا وكما تعرف معناها مضغوطين بالشغل وكلها، معناها مجبورين باش يروحوا. نولي ما نجمش نوفق باش نعمل العصبان في نهار العيد ومغدوي. اما كنت في القبل معناها كنت ثاني عيد يلزم ياكلوا كسكسي بالعصبان وبعد يروحوا على روحهم.
0: لالا مليكة، جست بس ممكن هو سؤال سهل وصعيب بالنسبة لك أنت، يعني من عام 72 مهرجان تستور والملوف والذكر الجائزة الودانية كانت عام 1975، برنامج التلفزيوني فن وواهب العبد المجيد بجد وبرشا ناس ما تعرفش الشيء هذايا، عبد الحميد بالعرجية، وترشحت في النهائي لمهرجان أم كلثوم بيمضى عميد الموسيقيين التونسيين صالح المهدي. كان وقتها معناها مهرجان الأغنية التونسية والأعمال التلفزية، زادة ما نحبش ننسى غادة 94، أيام عادية 95، الحصاد، الخطاب على الباب، يبقى الحب، بنت الخزاف، حكم الأيام عام 90 تقريبا، ذكريات ما توصل، فين عارم، نواسي واعتب،
1: عديد الأعمال بالحق، إضافة للمعنيها برشا أشتبت البزيق
0: والسينمائية. قلنا الإرث سلمى بكار، إذا ما نحبش التربة المنصف ذويب، رسالة حب لحمادي عرافة،
1: أيضا أفلام سينمائية طويلة عملت،
0: الملوك الثلاث صحيح،
1: فيلم فاطمة الخالد غربال، وعملت الباب العرش،
0: فاطمة الخالد غربال،
1: مختار العجيمي،
0: تين الأجيال 2004،
1: أفلام أشت إنتاج مشترك تونسي كندي وتونسي إنجليزي، الملوك الثلاث، الجلادياتور 1 و2، حنبعل مشاركة كانت بداية خصوصا في الملوك الثلاث، غنيت برشا غنيات وكان معناها في البرامج انهم بشي يرافقوا بهم الشخصيات السينمائية، يعني أنا الغنية وقت عملت جيبوا لي خيالي من موتش وغنية تخين، وهو معناها الملك يموت يروحوا به ويعملوا له الجنازة نتاعو كلها، وأنا نبدا نغني في الأغنية هذه. المخرج وقتها هو إنجليزي، عجبته برشا وسجل برشا حاجات أخرين في برنامجه، أنه باش معناها يطوعهم للشخريت هذاك. فما برشا حاجات بالحق،
0: فما عنوان تقريبا كان ما خانتنيش الذاكره عام 2005، لا نعرف لا هلومه وسلومه ولا حلومه وسلومه الحقيقه، اللي جاي قبل اللي جاي بعد ضروب المواجهه،
1: اي
0: وقبل صليحه،
1: اي لا هلومه وسلومه اي نبيدي والله يتعالي يدير هذية حتى في السيفي نتاعي نكتب معناها زي من بالي
0: هاكا كلمني تنعطيك انا العمل الكل
1: تبارك الله عليك
0: يعيشك نخلي لك كلمه الختام للامانه
1: ايضا تين الجبال لي بالحق معناها عجبهم برشا العباد
0: 2004 تين وجبال تين الجبال 2004
1: لا لا جديد ماهوش جديد من 2004 بعد ولو اني شغلت ان بالي دات راني الغالب معناها جي لا كورت ميموار تو ثم ايضا ام حمام امل هم يعرفوني العباد تو ما يقولوش المسلسل كذا يقولوا لي ام حمام امل انت يعرفوني ماني بصوتي وبال يعني برشا حاجات الحمد لله يعزوا عليا ونعتز بيهم.
0: هذيك في جارية حمودة تصورة جارية حمودة.
1: الحمد لله معناها فما حاجات قعدوا في الذاكرة حتى في الإعداد بتاعهم الناس يعجبوهم ويعرضوني ويقولوا لي علاش ما عادش تفضل لي وعلاش ما بون بالنسبة لظهوري معناها يمكن كما نقول ديما اني يعني مقصرة في حق روحي لاني يعني ما نتصلش ما نمشيش نقول أكا عندهم علي فكرة كمان إذا كان حشتهم بيه دو يعيطوني نتمنى يجيني دور قيم و معناه ونحب ونخدم بكل صدق وحب.
0: شكرا لك مدام مليكة الهجمي القريبة لقلوبنا الكل كما كنت نحكي. نخلي لك كلمة الختام أمنية أهدي لشكون تهدي أغنية أو أغنيتين لأفراد العائلة متاعك لحد قريب لك بمناسبة عيد الأضحى.
1: والحاجة نشكرك برشا برشا برشا على الاستضافة هذي. وبالنسبة لغنيات نهديهم لكل شخص مهما كان بعيد ولا قريب، المهم يحبني وكيما لأنني حبي صادق مع الناس كله، نحب الناس كله ونتمنى الخير للناس كله، وحبي ما يقتصرش على عائلتي بركة ولا أولادي، حبي يسع كل البشر.
0: يعيشك، شكرا ليك.
1: شكرا.
0: يعيشك بارك الله فيك مدام مليكة الهجمي. محمد الهدي ترشوني يهدي كافة أغاني الحصة لأفراد الأسرة متاعو مدام فوزية تركية، أيضا أختنا مريم حمدي، مدام سلمى براهمي، أيضا خونا محمد الكسراوي، لكافة العائلة أحسن الهراغي، أيضا لكافة المستمعين ولكافة العائلة، خونا فتح جلاسي إلى زوجته سمية، محمد رياض العميري تحياتي ليك يا محمد رياض، أيضا خونا ياسين التريفي يهدي كافة أغاني الحصة ويتمنى عيد أضحى مبارك لكل أفراد الأسرة متاعو، صابر بن ظافر إلى زوجته العزيزة وإلى بناته، أيضا خونا لطفي الشابي إلى زوجته، خونا زين مرسي يتمنى عيد سعيد لكافة أفراد الأسرة متاعو إلى كل الأمة الإسلامية، أختنا السيدة الدبابي، أختنا أيضا سعاد مروة، مدام زهيرة بن عيشوية، أخونا سمير المكي، الأستاذ سفيان الهويدي أيضا يهدي كل أغاني الحصة إلى كل المستمعين وخاصة إلى زوجته رفقي بوسطة، تحياتي ليك أيضا رفقي، أخونا زادة حاتم الخميري شكرا ليك يا حاتم، حاتم بالحاج، عبد لطيف سيد شكرا عبد لطيف، مروان السعيدي، الياس العمراني، هشام العقربي، مدام جنينة جويني، علي دويري السعيدين شكرا، أيضا لياس بوغر يقول إلى ابن أمان الله وإلى زوجته إيمان وإلى بنته الغالي، يقول بنتي مغتربة إن شاء الله يا لياس ترجع لك سالمة غانمة بإذن الله، أيضا إيمان الخميري لكافة أفراد العائلة، أخونا عبد الله الهدوري، أخونا أيضا مستقبل هكا مستقبل حلو برشا اسم مستقبل أول مرة يقابلني، قيس الكافي لكافة أفراد العائلة، وليد عبد الله أيضا، ريم الرياحي، حبيبة الكافي، لبنى الملكي المدب، نور المجري، أيضا مليكة بن حسين ونجوى المحجوبي، أيضا محفوظي عايدة، تيجانية الحمروني، أيضا الأستاذ الهشمي بوغيرة، لكافة أفراد الأسرة، الحقيقة برشة تهاني، إن شاء الله نكون موافقين في هذا النغم، تفضلوا.

0: سويد الغيم بمضى حسين ثابت، توصلنا للعشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة باش نمشي طوال الأغاني جديدة، من بعد نحكيو على الأفلام، أفلام عيد الأضحى. الحقيقة برشا تراند عزيز الشافعي، ومن بعد باش نسمعوا الحوار نتاعو جديد، ونسمعوا زوز أغاني اللي غنية البارح وغنية اليوم، ومن بعد ناخذوا العناوين نتاعهم. لكن نحكيو شنو يرافق توقيع عزيز الشافعي، حكاية الناس التجاوز عزيز الشافعي، يعني الانتشار في مصر إلى الانتشار العربي، خلينا نقول الموسع، الشغل متاعه، الشغف متاعه، صناعة الأغنية من اللي كان عمره 10 سنين يعني في الكشافة، وجيت الموهبة متاعه وتفتحت، وجمالية الأنغام والإيقاعات كلها بإمضاء عزيز الشافعي، يعني مغامرات الحقيقة، ونظم الحفلات ونظم الأغاني ومواضيع الأغاني في حاجة خارج عن المنصوص، يعني خارج النظام متاع الغناء، يعني كيف نحطوا عزيز الشافعي الملحن المصري الواضح، نقولوا كلمة فنان هي توصيف الحقيقة استثنائي، عنده فنه، عنده أسلوبه، عنده اكتشافه، عنده ممارسته للفن هي لغاية المتعة، لغاية الفكر، أيضا الفكر الموسيقي الحقيقة أضاف للأعمال الفنية بهجة لنا الكل، متعنا من غير إسفاف نجم نقول، وأثر الحالة الفكرية بين ظفرين ولامس الوجدان متاع الأغاني، يعني خلى الأغاني عندها وظيفة محتوى درامي اللي كنا مفتقرينه، الأغنية المكلة بزخم يحاكي الميزيد، وشفناه تقريبا في كل وفي أغلب الأعمال متاعه، تجربة ترغم العقل متاعنا أنه يتحرك، ترغم الإحساس أنه يتفاعل، ما تعبش احفر اسمه، ما حكيش برشا، ما يقولش انا الملحن رقم واحد، ممكن في السنوات الخمسة الأخرانية قدم أغاني خليته يتصدر الساحة العربية الحقيقة، يعني انتشار عربي، ترندات عمرو دياب، محمد حمائي، ثامر حسني، ومحمد حمائي رجع من خلال عزيز الشافعي، النغم مش نسمعهم بعد البارح هبط، ثامر حسني، سعد المجرد، دروبي، بها سلطان، يعني هو بين ظفرين تلميذ المدرسة الشرقية، وكي نقولوا المدرسة الشرقية نقولوا محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، محمد الموجي، كاميرا طويل، وفريد الأطرش، لكن هو بشكل جديد، يعني عنده منافسة للناس، منافسة شريفة، وفرحان بانتشار الأغاني متاعه، كيس سوا يعني حتى عمل حتى في الأغاني السعودية والمغاربية واللبنانية، يعني فرح الناس الكل، لكن المدة هذه البارح تقلق برشا من غنية بحرية اللي الحقيقة برشا ناس كتبوا ضدها، كما كتبوا ضد غنية الحضن نشوك بتاع شيرين عبد الوهاب، يعني ونجحت الأغنية، وكتبوا أيضا قبل ما تهبط أغنية عتابنا بتاع شيرين، وبتمنى نسيك طبعا، كي نقولوا شيرين نقولوا عزيز الشافعي، الحقيقة أعماله كبيرة برشا، وخرج حتى أنغام من المحيط متاعها الغنائي القديم إلى حاجة أخرى، واكتشف عديد النجوم، عديد وعديد النجوم، ويراهن فقط على العمل متاعه. نسمع الحوار الأخرين اللي هو يتحسر فيه على كيفاش الأعمال الفنية متاعه قلقت برشا ناس، ثم نمشيو للأغاني تراند بإمضاء عزيز الشافعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى مبارك على كل المتابعين. طبعا متعودين أنا بطلع بمسك العود وبغني، مراته الهيلة قوي لما بطلع بتكلم، لكن يمكن أغلب الناس خدت بالها من الحملة الهجومية الشديدة اللي تعرضت لها خلال يمكن 3 أسابيع فاتت، فحبيت أطلع بس أتكلم يعني أفضفض معاكم شوية. بدأت الحملة دي وإحنا بننزل مع شيرين عودتها في أغنية الحضن شوك، والناس في البداية هجمت الأغنية درامية قوي، ليه شيرين بتغني أغنية دراما كده؟ وطبعا هي الأغنية نجحت بعد كده وبقت رقم واحد وعملت أرقام كبيرة جدا. بعد كده عملنا أغنية تباعا وهي مش درامية ومش حزينة، أغنية رومانسية جميلة، وبرضو بدأت حملة هجومية جديدة جدا على الأغنية في أول 3 أيام، تريقة سخرية من الأغنية واستخدام اللغة العربية والمفعول المطلق، حاجات كتيرة ضحكتني يعني برضو ما لقيتنيش قوي، لكن رغم حملة الهجوم الممنهج ده الأغنية نجحت نجاح كبير قوي، وحققت يمكن أكتر من 20 مليون على المشاهدة على اليوتيوب، وأكتر من 1 مليون فيديو على تيك توك، ونجاحها سكت اللي الناس اللي كانت بتهاجم الأغنية، وبتهاجم عودة شيرين عبد الوهاب مع عزيز الشافعي، وبدأت أحس إن الحملة دي ضدي أنا شخصيا. أغنية بحرية اللي هي نزلت من يومين بان فيها قوي إن في قصد واضح للاغتيال المعنوي لعزيز الشافعي، القضاء على النجاح المستمر يمكن من سنوات كتيرة، واللي يمكن توهج جدا في رمضان اللي فات بأغاني كتيرة زي مش حبيبي بس وننسى اللي كان وكلكم خاينين وسوا سوا والإعلانات والحاجات اللي عملتها. الحمد لله من بداية الأغنية نزلت أول امبارح، نزل لينك بريمير على تشانل حمائي قبل ما تنزل الأغنية بساعة، بينزل اللينك ده لسه محدش سمع حاجة، الناس دخلت تشتم في الأغنية اللي لسه ما نزلتش. وحقيقي ده حصل في تباعا تباعا، يعني انتوا ممكن تدوروا هتلاقوا في صحفي عامل فيديو على تباعا تباعا بعد 4 ساعات اسمه لماذا فشلت أغنية تباعا تباعا بعد 4 ساعات، يعني يمكن الناس لسه ما لحقتش تسمعها، هو قرر انها فشلت والناس قرروا انها تنجح نجاح كبير ما يقلش في نظري عن نجاح أغنية مهمة جدا عملتها لشيرين هي بتمنى انساك. الحمد لله على النجاح طبعا، لكن بسأل نفسي ايه اللي ورا الهجوم ده، وليه الناس ممكن تخش تهاجم أغنية زي بحرية بالضراوة دي بعض الناس انا اسف كان فيه غل في الهجوم حتى من قبل نزول الأغنية. انا في الاخر عملت أغنية، يعني وجهة نظر، طريقة جديدة للفولكلور، حكاية لطيفة بين بنت عايزة حبيبها أو اللي هي مرتبطة بيه يجي تقدم لها، زي أي ديو دمه خفيف اتعمل في زمان زي شادية وفريد الأطرش زي محمد فوزي وليلى مراد، الحاجات اللي دمها خفيف، يعني حكاية لطيفة لا فيها إسفاف ولا فيها إساءة ولا فيها حاجة ضد الدين مثلا ولا فيها حاجة سياسية، تخلي طريقة الهجوم والكره والحقد ده على شخص اسمه عزيز الشافعي مش على حد تاني، هجوم متواصل. وللأسف الهجوم اللي كان ممنهج، وأنا متأكد إنه ممنهج في الأول، دفع ناس كتير تانية إنها تتأثر بالكلام ده وتفايرل الهجوم ضد الأغنية، لكن في الأساس وبكل وضوح ضد عزيز الشافعي. فعزيز الشافعي دلوقتي بيتكلم معاكم عشان يدافع عن نفسه كواحد ما عملش حاجة، عمل أغنية بس يعني.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الحادية عشرة ليلاً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. في أول أيام عيد الأضحى المبارك أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بعد أن أتموا رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى والهادي إذاناً بالتحلل الأصغر. ويبيت الحجاج بمنى الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد وهي أيام التشريق. ورئيس البعثة الصحية محمد السوسي يصرح اليوم خلال تدخله في برنامج يوم سعيد أن جميع الحجيج التونسيين يواصلون أداء مناسك الحج في ظروف صحية طيبة. ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية، عودة حملة تثمين جلود الأضاحي مع توفير حوالي 15 طناً من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها. ذلك وفق رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويبة، مضيفا أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية حوالي 40%. بعد غد الجمعة 29 من مايو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أبرز التطورات في قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية جديدة، الجيش الإسرائيلي أعلن مهاجمة عنصرين بارزين من حركة المقاومة الإسلامية حماس شمال قطاع غزة. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون في حماس. واليوم أهالي غزة يودعون في أول أيام العيد شهداء مجزرة حي الرمال، ومن بينهم القيادي في كتائب القسام محمد عودة وعائلته الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي أمس. 18 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم وفق مصادر طبية في غزة. في أول أيام عيد الأضحى أيضاً 8 شهداء في غارة صهيونية استهدفت جنوب لبنان. وإسرائيل تواصل شنها سلسلة من الهجمات في جنوب لبنان بعد إصدارها أوامر تهجير قسري لسكان صور والنبطية وإعلانها المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: لمتنا عيد

0: لمتنا عيد.
1: مرحبا بكم من جديد. طبعا حكيت في قبل ما نعدي الأنغام في آخر الساعة الثانية على عزيز الشافعي والأعمال متاعو الكل، مش حبيبي بس ابتلي قلبي، ثامر عاشور كلكم خاينين. تقريبا العمل الوحيد اللي ما تمررش هو مروان الخوري، حتعمل فينا ايه يا حب. الحقيقة الأعمال الفنية الكل حتى عودة محمد حمائي، لهنا نجم نقول أنه مكانة الأغنية هي بالعمل المكثف، يعني خرجك البرج العاجي، التواضع إزاء السوق وبناء أرضية فيها الذوق العام وفيها برشا رقي. نغلق القوس وقبل ما ناخذ التليفون معنا السيدة نجاتي، نعيد عليها ونعيد عليكم مرة أخرى، واللي يحب واللي يقدم هدايا كنا قدمنا خلال الساعة الودانية هداياتكم في صفحة البرنامج وقدمناها في المباشر. ممكن القطاع الكبير من الجمهور في عيد الأضحى يلوج ديما على جديد، يلوج ديما على الترفيه الاستثنائي، يلوج على العروض الأولى الحصرية وخاصة اللي تكون مجانية. طبعا فما تنوع كبير برشا في الأعمال اللي تتناسب مع الأذواق متاع المشاهدين، وفما اللي يفضل أنه يعدي العيد وحده في الدار مع العائلة، كوميديا دراما مسرح، طبعا بعد ناخده شوية حاجة مسرحية باش نمشيو المسرحية اللي نحبوها برشا برشا يعني، وما تتنسيش يعني مسرحية المريشار وشوية من مدرسة المشاغبين باش نمشيو بعد البرشامة ونحكيو على برشامة ونحكيو على الفيلم هذا اللي يتصدر قائمة الأفلام العربية، فيلم حلو برشا. وتو نشوفوا يعني الغياب والعودة ونحكيوا على باسم سمرة ومصطفى غريب، لكن قبل هذا ناخذوا معنا السيدة نجاتي. مرحبا السيدة.
2: مرحبا بك، كل عام وانت حياة خير السيس، سلعيت مبروك، تحية ليك وتحية للتوتليكيب اللي معاك، ونقول لهم قلوا سلعيتكم مبروك، وإن شاء الله ديما ممتعين بالصحة، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وفرحة وسعادة.
1: يعيشك سيدة. ديما احنا نقولوا ما تردوش، هنيوا الناس افرحوا الفرحة متاعهم، قولوا لهم كلمة حلوة كلمة لطيفة، خاصة كيبدا انسان موجوع، يعني كلمة بسيطة جميلة صغيرة متحفنة ما تاخو منك حتى شيء، ثواني صوت او كتابة وتسعد الناس. يعني في الحياة هذه العابرة السريعة جدا عندنا قدرة انه نسعد الناس، فما ناس مقصرة فما ناس ما تقصرش، يعني ديما ماذا بين الكلمة الحلوة تسبق كلمة اللطف تسبق أنه نحكم على الناس قبل ما نفهمهم ما نحبوش الحاجة هذه. الفترة راهي في الدنيا هي محبة، هي قلب، هي القلب السليم بين ظفرين،
2: وديما القلب السليم أكيد.
1: كيفش عديت عيدك وحكينا على أجواء القيروان في عيد الأضحى المبارك؟
2: والله أجواء القيروان ككل فريسك يعني ككل التونسيين في عيد الأضحى، ربما فما شوية نوعا ما ما فماش اختلاف، يمكن في العيد الصغير يمكن تكون فما اختلاف، لكن في العيد الكبير هذا الأضحى يعني فماش فريسك فماش اختلاف برشا. كل الأجواء محلاها متاع العائلة، الأكل لما سيختو يعني في القيروان الحاجة اللي تقع من الأربعة متاع الصباح والخمسة تقع الكوشة على الخبز، وتعرفتي خبز القيروان يعني هذه الخاصية، خاصية هو خبز القيروان ديما، ولكن خاصية في العيد ياسر يعني ياسر بنين برشا. الأجواء كيف كيف يعني لما معناها فما الأضحيات، أما كان يتلموا العائلات الكل معناها الأولاد اللي عندها الأولاد خاصة يجي بحذا أمه، الأولاد كل واحد بحذا أمه وبوه ويعايدوا مع بعضهم، اللي عندها مثلا أولاد يجي يعايدوا حتى ولو متزوجين وبعاد يجي يضحيوا بحذا أمهم وبوهم. ولات توا خاصية معناها شفتها أنا توا ما كانتش معناها بابا ما شفتهاش في القيروان توا عاملينها، ولو يجي يهزوا الجزار وما عادش باش يهربوا من الحوسة في الدار، وهي الحقيقة ما خيرش منها الحوسة وكلمة هذيك وكل حوسة المزيانة. أنا اليوم الحقيقة قاعد في دار خويا.
1: ربي يفضله لك.
2: لوحدي. أختي قالت لي أنا وهو قال أنا، فأخذت بخاطر هو خاطر هو الكبير، هي بابا قلت لها أنت عمناول وهو سماء، دونك لمينا الحقيقة أولاد وأولاد تلمينا مع بعضنا، ذبحوا مع بعضنا وتلمينا كلهم، بعد كل حد كافي يسكنوا بحذيهم فوق، بعد واحدة زعلوش وطلعوا فوق للدار، وقعدت أنا ومرت خويا قعدت عديت بحذيهم نهار شوية، وبعدين روحت قلت لهم أنا قعدت قلت لهم أنا مش عارفيني أنا راديو والإذاعة.
1: العادة سيدة يعني في القيروان يعني في الساحل وفي الكيف تقريبا كيف كيف بحسب ما كنا كنت معنا مدام مليك الهشمي، يعني العصبين لازم يعني في الساحل التونسي وفي الكيف لازم الكسكسي بالعصبين نهار الاولين. انتم في القيروان شنو؟
2: لا لا نهار الاولين لا، اللهم فما البعض اذا كان حضرت وما تصورش ما صعيب شويه، اما الاغلبيه في القيروان حتى كي كانت امي يرحمها الاغلبين طيبون نهار ثاني.
1: معناها
2: نهار ثاني كسكسي بالعصبين ديما، اما تو اختلفت شويه راهي
1: بدلت،
2: بدلت برشا. علاش؟ خاطر الزوجات ولاو صغار تو، معناها الكبار وكل معناها ما عادش الصغار تو تقول لك لا صيبه تحضر الدواره تحضرها في وقتها وتغسلها وتعصبنها وكل، صعيب شويه الحقيقه، ولو ينظفوها العصبين ينظفوها ويخلوها في الفريجيدير ويعملوها غدوه. انا تو ريت حتى تو حتى اقاربي، انا ريتهم انا اقاربي كل كما اختي كما كنينها كما مرت خويا اليوم، معناها ينظفوها ويخليوهم بعد يعملوها غدوه. ما عرفش انا غدوه ممكن الاغلبيه يطيبوا، والا اذا ما تحضرش يعملوا ملوخيه، فما شكون غدوه ملوخيه وفما شكون كسكسي بالعصير.
1: ملوخيه فما شكون يرزيها يقول لك خلي راس العام، وفما شكون ليه
2: لا يطيبوها في العيد.
1: عندك شي اهدية وخليت شي ساعة قبل الاهدية؟ معناها ممكن احنا ديما خليت علينا بلاصة الحقيقة اختنا هادية بن حسين يعني
2: والله يا ربي يرحمها. انا التو مانيش التو ولا حتى اصحابي حتى اقاربي اللي يروها يجيب حتى جيراني واصحابي يشوفوها في داري والكل، والله صدقني حتى بون والانسان ربي سبحانه ما حتى انسان ما متقبلناش معناها خاطر جات على غفلة. انا ديما نهارين الكل تو ديما نتصل بزوجها بون ربي صبروا. انا نحب نحيي نحب نعيد على عائلتها بربي سيف نقول لاختي العزيزه هادي يا ربي يرحمها، ونحيي نقول لزوجها مبروك الحريزي نقول له عيدك مبروك، وبنتها نوال وغارة بنتها اميمه، اخواتها اخوها لطفي وزوجته لميا، اخواتها سعيده وجويده اللي بالحق هي متعلقه بهم برشا، والحي كل عائلتها الحقيقه، ونقول لهم ربي صبركم وربي صبرنا احنا القراب منها.
1: امين يا رب. ايضا باش نخليك توصل ايضا الياس بوقرة البنت سوار ولده امان الله كريمه النمري الى ابنها امير، ايضا لطفي وصالح ومحمد دروين الى عفيف، ايضا عفيف روين ورجاء روين الى كافه العائله، عايد العايب الى كافه العائله، برشا الحقيقه برشا برشا تهاني، ايضا خونا محمد رمزي لجران محمد كامل البغانمي كافه اغاني الحصر لكافه المسلمين في كل اسقاع العالم. شكرا لك محمد كامل البغانمي، ايضا مدام فوزيه تريكي، ايضا سلوى بالهادي، ايضا اختنا العزيزه وريدة سعدوني، خونا لطفي الشابي لكافة أفراد الأسرة، برشة تهاني إن شاء الله يا ربي أيامكم الكل أعياد وكلها مسرات.
2: سعاد مروة اللي هي صديقة برنامج
1: أختنا الغالية سعاد مروة ذيك
2: العزيزة. نحيي نقول عيد مبروك يا سوسو، نحيي أخواتي وعائلتي الكل، نحيي بنت خويا سوسن وولادها يوسف وآدم وأسومة، الحي فاضل الهنامي سالم بن قاسم بن الحاج، كل من والله انا كنت نسمي
1: مدام النوبيه من قفصه، اختنا هدى من مستير، برشا الحقيقة مستمعين ومستمعات، الله ربي يفضلكم الكل. شكرا ليك، يعطيك الصحة سيدة نجاتي، سعيدة أنك كنت معنا. يعيشك ربي يبارك فيك، يعيشك
2: وربي يحفظك وربي يحفظ لك الأولاد،
1: يعيشك كده ربي يبارك فيك، يعيشك ربي يبارك فيك. نرجع لأفلام عيد الأضحى، قلنا 2026 يعني برشا أعمال فنية، لكن الأفلام اللي مسيطرة نوعا ما وبرشامة اللي رجع للمنصات، والعرض الأول فيلم برشامة كان البارح عبر المنصات، لكن حقق تقريبا 209 مليون جنيه، يعني مبيعات تجاوزت 1.5 مليون تذكرة، وخذ المركز الثاني ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقا الإيرادات في التاريخ متاع السينما المصرية. طبعا فيلم برشامة برشا نجوم، من بينهم هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، اللي صنع الحقيقة جو كبير برشا، وصنع اسم بخطى ثابتة نجم نقول، مصطفى غريب، حاتم صلاح، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، كمال أبو ريا، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، محمد أبو داود، أحمد محارب، ومحمد السويسي. فيلم من إنتاج وسيناريو شيرين دياب وأحمد الزغبي وأحمد الدسوقي، لكن الإخراج دي خالد دياب. الأحداث متاع الفيلم حلوة برشا، يعني لجنة امتحان ثانوي، الطلاب يعتقدوا أن المشرف على الامتحان توفى اثناء الامتحان، ويحاولوا اخفاء الموضوع باش يمشوا للغش، معناها الموضوع يعني موضوع كبير، والمشكله الوحيده انه حتى حد ما يعرف الاجابات. ووسط الفوضى هذه الكل فما طالب متفوق مهووس بالانضباط، ولد العمده، لكن مش يقراي، ما يفهمش مليح، مصمم على النجاح باي وسيله. وتدخل معناها امراه وراقصه في الموضوع، تطمح لي انها تزيد المعاش نتاعها التعاقدي، وخطط الحقيقه وفوضى عارمه، وضحك فيه حلو برشا الفيلم، يعني انا نعتبره بين ظفرين كارثه كوميديه باتم معنى الكلمه. ونرجع لمنى زكي وفيلم الست، اللي رحله الى زمن الفن الجميل، فما شكون معاه فما شكون ضد. أول عرض ليه يعني بعيد على شاشات السينما، حالة جدل كبيرة الحقيقة صاحبة المشروع هذا، فيلم الست الفنانة منى زكي، موسم أفلام عيد الأضحى 2026، والبطولة فيها برشا فنانين وناس نحبوها بالكده، يعني أحمد خالد، صالح، سيد رجب، عمرو سعد، ثامر نبيل، نيلي كريم، والحقيقة برشا. وشفنا ضيف شرف كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، العمل نعاود نذكر أنه من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومستوحى من أحداث حقيقية. نمشي مسرح، تفضل.
0: فنان استره ولاك ما لستعد ملك قدم المارشال يبغيك.
3: واجر ديني ها اخي، واش دنيتنا من جديد في الجردة؟
0: جردة سويدي من الصباح وانا في الكلامة بالمقص.
3: بالجلم
0: بالمقص،
3: انا قلت لك بالجلم يا عبد الشقلة.
0: بالجلم هكا كايبات القرون في الزهين وكايبات الورد من الفنفين.
3: ليه
0: سيدي
3: باشين
0: لحبك قد ولا سرول؟
3: يقول نصلي على النبي.
0: نصلي وسلم عليه. هكا زدت في شباك بيت النوم تاعك،
3: اي
0: زرعت لك فله وياسمينة، باسكو سيادتكم تبداو راقدين والنسيم العادي يخبل تبداو تشموا في ريحه الفل والياسمين.
3: يبقى قلت كي نظل راقد الطب ريحته في خشيش.
0: في خشيش
3: قول هاجرديني لك مجيها يعطيك بقلة. قول اخي هكا يدنوا البلدية ولا ها؟
0: شنو هكا يدنوا البلدية؟ هكا يدنوا القماقم نتاع البلدية.
3: يا باهي، اما لا تعرف كيفاه؟ نيشي هيك تدني لي في شباك الاخرى تلي من قبلها.
0: اي اي فهمت.
3: افتيت الزعتر وكلي.
0: زعتر وكلين مع الفل والياسمين.
3: اي
0: اي يا سيدي تدني لك، تحب زاد شويه مسك سنادك.
3: اخي اشين هي الضايا نتاع الصناديق اللي تقول عليها
0: هذه يا سيدي؟ نوارة تسوها لك من بر الأمريك.
3: من بر العماري.
0: أي
3: بيه
0: قال لك تفتح الصباح وتزبال عمال عشية.
3: ايه يا سيدي حالي دني هالي هضية نيشاهي نتفرج عليها.
0: حاضر سيدة المارشال.
4: ايا جنان ردور
3: كمال شير
4: ابريس
3: ليه النبي على الاخر تنبغي
4: تبغي زكراب
3: هي
4: شيفو هو ريبو تي دي سويت ابري فيك جابان اصلي ماريشال يبغي
5: سيدي ماريشال اللي الكهرباء اللي تطلبها حاضرة جاهزة اللي الكل نظفتهم بما كهرباء سيدي ماريشال يحب نجيبوا القضية اليوم بالمرسيدس ولا بالفورد ولا بالتراكسيون ولا بالجيب
3: اسمها ني قلت نمشوا في المرداس نكركروا القضية ونجيبوا العظام للكلبة
5: في المرسيدس نجيبوا القضية والعظام للكلبة حاضر سيدي الماريشال مانا فاش يحب يدورش سيدي الماريشال
3: قول ها اشوفوا ابنك بجاي يعطيك بقلة قول اخي البلدية ها باش يمشوا
5: سيدي البلدية اللي بعقولهم يركبوا على البسكليت
3: مع البسكليت كما قلت لا نمشي في الجيب
5: باي سيدي الماريشال تعال حضر الجيب
4: شيفو وور ريتو وور
6: الإذاعة الوطنية التونسية
7: أنا مش حرامي أنا مش حرامي أنا طايش أنا مجنون أنا طور الله في برسيمه أنا اللي يقول علي حرامي أضيعه أنا بمسي التماسي أجدع تماسي أحسن تقول إن أنا ناسي دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن
8: دن دن القرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا
7: نن نن نن دن دن دن نن نن نن نن نن أوه دن دن دن دن دن دن دن دن من الأول علشان الناظر
9: كان أعمل فيك إيه عايز أفهم أعمل فيك إيه يا ولد أعمل فيك إيه
7: يعني معروف كده
9: ده أنا هكسرك وهكسر عظمك
10: يا عم تكسر مين ده أنت مياس
9: ولد
7: مفيش جدع يفكري صديق
10: عزيز
9: قرب قال لك ايه قال لك
10: قال لك شوف يا محترم العباده كانت في روما 500 ليره وكانت في لندن بجنيه استرليني وكرامه لمهاشم عملناها ب 9 ملايين هلي ابا فتاه النار والكهرباء تحط الكهرباء على دماغها تنور على صدرها تنور على اي حته تنور والطريق للي خارج والارباب برباس
9: بس يا ولد بس يا ولد منك ليه يا ولد ما شاء الله بلغت بيك يكون اول وقاحه يا افندي تتشعلق على مواسير مدرسه البنات الداخليه اللي جنبنا طب ليه ما شويه روح اسرق المدرسه اللي في اول الشارع
7: انا ما كنتش بسرق
9: ما كنت طالع على المواسير بتعمل ايه بتسلكها
7: كنت طالع عد درس خصوصي
9: لتلميذه في الداخليه
7: اخ
9: اخي اخي يا ولد ايه
7: تلميذه جميله قوي يا حضره الناظر
9: انتوا عاوزين تودوني السجن عاوزين تودوني النيابه
7: يا حضره الناظر
9: نعم
7: يا سيد عبد المعطي
9: افندم
7: انا اشرفك قوي
9: انت
7: انا متخصص في دروس توجيه
9: انت يا سائق توجيه تدي دروس لتوجيه
7: لا ما هي المصيبه يا حضره الناظر ان انا بدي دروس للطالبات حلوه قوي
9: ازاي
7: المقرر كله كله اكر في ليله واحده الدرس اللي اديه لطالبه لا يمكن تنساه طول حياتها
9: شي عجيب
7: لا وايه
9: ايه
7: لا وشوف حكمه ربنا يا مسلم شوف حكمه ربنا
9: ايوه يا ولد
7: كل الطالبات اللي بديهم دروس
9: ينجحوا
7: لا يتجوزوا وهم يتجوزوا من هنا ولا اسقط من هنا
9: ليه هي الدروس اللي انت بتدرسها لهم دي مش زي الدروس اللي احنا بندرسها هنا في المدرسه عندكم
7: ما كانش حد فالح يا بيه
9: ما
7: دروسي غير دروسكم
9: ازاي
7: انا دروس انا حضره النظر تختلف عن دروسكم
9: ليه
7: ابن حلال
9: ليه
7: قلت لي ليه
9: ايوه
7: انا لما باخد البيت من دول
9: ايوه
7: اديني ودنك عشان ده سر
9: ايوه اديني ودنك ايوه
7: لا لسه
9: اخلي معاك يا ولد يا ولد. اي اي اي اي اي, أي, أي.

0: خصوصية.
1: مراهق أو النظر بتاعنا ده. خلص من الكلام يا جدع.
2: ده خلصان يا جدع خالص. لا احنا نبعت نجيب أبوه ونقول له على كل حاجة. وعدت هذا مرسي. طبعا كون اديت البيت بتاعتي دروس هذا مرسي.
1: عيب يا صديقي، احنا اصدقاء ولا يمكن توقع
2: بينا. الله جدع مرسي.
0: شوف بقى حاجة معاك. انا تأكدت دلوقتي ان محدش شالف ابني الا الولد ده.
3: ده تلفني انا يا محترم.
0: بدل لازم يترفض لحد الناصر.
1: ايه ده؟
0: ايه
1: يا جاي مع مين ده؟ انت جاي مع مين؟
2: استنى بقى، ما حدش له دعوة، ده معايا انا بقى.
4: كل عام وانتم حيين بخير. سنين دايما.
5: هكذا نوصل معكم لنهاية الحصة اليوم. مرة أخرى إن شاء الله عيد مبارك، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيبة تونس وعلى شعوب العروبة وعلى أمة الإسلام وعلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية جمعاء بموفور الصحة والخير والسعادة والهناء والوئام والأمان واليمن والبركات. ديما ماذا بينا نتذكروا أعيادنا الفارطة، ديما نتذكروا سنوات قبل سنوات الطفولة والدنيا متاع قبل والأشخاص اللي كانوا معنا وتوا مع هذا. إن شاء الله مزيد علينا كان الحاجة الحلوة. إن شاء الله ديما أيامنا أفراح، ديما ماذا بينا نعمل لحظة تأمل، ويكفي أنه نتذكروا أنه الدنيا حتى فيها ما يدوم وما ننساوش، ونبعدوا على الحقد، نبعدوا على الشماتة، نبعدوا على الكرة. عيدكم مقلوب تحب، عيدكم محبة، تعرفوا للحب وحده يكفي، يعني الحب وحده حاجة كبيرة برشا. الحب لا يموت، يعني يمروا أشخاص يجيوا ناس أخرين وتتغير التفاصيل وتتبدل أفكارنا وتتبدل رؤانا وتتبدل عاداتنا الصغيرة والكبيرة. والعيد الكبير ديما كما هو متفرد عنده سعر الخاص. شكرا ليك أيمن التنفوري، شكرا ليك أيضا رامي المجولي، شكرا ليكم الكل أحلى وأرق مستمعين مستمعين إذاعة الوطنية التونسيين. خليكم مع بليغ حمدي محمد حمزة والعندلي بل أزمر عبد الحليم حافظ. حاول تفتكرني.
6: أنا أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان يعني لا

يا علي يا علي

افتكرني حاول حاول تفتكرني.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: منتصف الليل هنا في تونس. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع كل من الرئيس الجزائري والرئيس المصري. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. بشأن الدولي، 7 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من حركة حماس وسط غزة، والكيان الصهيوني يطلب من سكان جنوب لبنان مغادرة منازلهم في إطار توسيع عملياته ضد حزب الله. إلى التفاصيل. جرت مكالمة هاتفية عشية أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء أمس التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إلى البقاع المقدسة، حيث أدى حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المبارك طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر ميناء والهدي إذانا بالتحلل الأصغر، ويبيت الحجاج من الأيام 3 التالية ليوم العيد وهي أيام التشريق. من البقاع المقدسة الزميل هيثم الإمام.
4: الحمد لله رب العالمين، في يوم العيد المبارك أتم حجيجنا اليمين رمي جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر يوم العيد 7 جمرات. غدوة إن شاء الله باش يرميوا كذلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد غدوة كذلك أيضا باش يزيدوا يرميوا 7 في الجمرة الصغرى و7 في الجمرة الوسطى و7 في الجمرة الكبرى للمتعجل نهار الجمعة العشية من المخيمات باش يرجعوا للفنادق باش يعملوا سواء طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة وسعي الحج، وهكا باش يتحلوا التحلل الاكبر ان شاء الله. وفما ناس باش تبقى 3 ايام التشريق في المخيمات التونسيه وماهيش باش تتعجل. اول رحله ان شاء الله توصل الى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين المقبل الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس بحول الله تعالى. اجمالا الامور طيبه الحمد لله رب العالمين.
3: سلم وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتحدث الوزيران حول المسائل التنظيمية للحج. مع حلول عيد الأضحى المبارك، أوصت أخصائية التغذية العلاجية روعة المطماطي أصحاب الأمراض المزمنة باتباع جملة من النصائح الغذائية خلال فترة العيد لتجنب أي مضاعفات صحية.
5: أكيد عندهم الحق بشكله، ديما نردوا بالنا من الكمية، مثلا في المرضى السكري لهنا ردوا بالنا من الحاجات اللي فيها برشا سكر، ردوا بالنا من العجين، وردوا بالنا من الحاجات اللي بالمغرفة. المشوي ما يقلقهمش لهنا، هما الحاجات الجازوز السيترونات الحاجات اللي فيهم برشا سكر. بالمرضى السكري نحاولوا نستحفظوا على العادات العادية تاع اليوم نتاعنا باش ما يطلعلناش السكر برشا. بالنسبة للناس اللي عندها مرض شرايين والقلب ولا أي مشكلة في الشرايين والقلب، هما اللي يردوا بالهم برشا خطر بصفة عامة، ينسوا رواحهم ويكسروا من المشوي ويكسروا من الدهون. حتى كي يبدأ هبرة راهو ينجم يقلقنا. كيف كيف الكمية تكون معتدلة، ما نكسروش من الدهون في التطيب. كيف كيف الناس زادة اللي عندهم التنسيون طالعة، ما نكسروش من الملح، مش لازم نحطوا الملح، اللحمة تنجم تجينا بنينة حتى من غير ما نفوحوها.
3: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي. ودعت الوكالة في بلاغ إلى توخي الحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية. تم تحديد 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ للإدارة العامة للأداءات. في الشأن الدولي، سقوط 7 شهداء مساء أمس من بينهم طفلتان وأكثر من 20 مصابا في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة غزة وفق آخر حصيلة أوردها الهلال الأحمر الفلسطيني. والجيش الإسرائيلي قال من جانبه إنه استهدف 2 من مقاتلي حركة حماس الرئيسيين في شمال غزة. وشيع عشرات الفلسطينيين قبلها جثمان محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس والذي اغتاله الكيان الإسرائيلي في غارة أمس الأول على حي الرمال في القطاع. وفي لبنان، طلب الجيش الإسرائيلي أمس من سكان جنوب لبنان مغادرة منازلهم في إطار توسيع نطاق عملياته العسكرية ضد حزب الله. التحذير هو الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي، وهو يأتي بعد يوم من اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله على طول نهر الزهراني الاستراتيجي في جنوب لبنان مع توغل القوات الإسرائيلية باتجاه الشمال، وذلك قبل أيام من محادثات مقررة في واشنطن بين وفود لبنانية وإسرائيلية. في الأثناء، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية من جانبها بمقتل مجندة وإصابة جندي في استهداف بمسيرات انقضاضية في شميرة بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه ما زالت هناك قضايا يتعين حلها في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن نفت واشنطن تقريرا بثه التلفزيون الإيراني الرسمي بشأن التوصل إلى اتفاق إطاري لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في غضون شهر ورفع الحصار البحري الأمريكي عن السفن الإيرانية. جاء ذلك فيما اعتبر علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مضيق هرمز، مضيفا أن الأوراق والتوقيعات وحدها لا تشكل ضمانا لأي اتفاق محتمل. كما قال علي باقيري نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مخزون اليورانيوم الإيراني ليس مطروحا على جدول المفاوضات. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع كل من الرئيس الجزائري والرئيس المصري. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الحذر. 7 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من حركة حماس وسط غزة. والكيان الصهيوني يطلب من سكان جنوب لبنان مغادرة منازلهم في إطار توسيع عملياته ضد حزب الله. كانت هذه نشرة منتصف الليل للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
0: لم نعيد معكم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة لا إله إلا الله. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبابنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عيدكم مبروك, كل عام وانتم بخير. نسأل الله أن يعيده علينا سنوات وسنوات وإن شاء الله يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نلتقي في ثاني أيام العيد, عيد الأضحى المبارك, مع كل أحبابنا أصدقائنا كل من هم معنا وكل ما عشنا معهم العيد. ولكن ربما أنا مش نتوقف لحظات لأنه هنالك أيضا من غادرنا باسمي وباسم طبعا فريق البرنامج, أتقدم بأحرى تعازي لزميلتنا ألفة بشير على إثر وفاة والدتها. ربي يرزقها الجنة, ربي يرحمها. وهذه الحياة وسنة الحياة, لأنه نحن في هذه الحياة كلها رو ضيوف, كلنا سنغادر هذه الدنيا, ولكن دائما تبقى الإنسان الطيب والإنسان اللي يخلي الأثر نتاعه والدعوة الخير اللي تكون موجودة في كل وقت وحين. ربي يرحم موتانا وموت المسلمين وربي يغفر لنا احنا, وإن شاء الله نحن في هذه المناسبات, لأنه احنا عندنا زوز مناسبات اللي هما يومين لابد أنه نعلن فيهم الفرح حتى وإن كان هناك الحزن, وهذه سنة الحياة. يعني سنة الحياة أنه شكون منا ما فقدش أعز الناس لي, لأنه هذه الحياة كلنا سنغادر, وفقدت أنك تبقى تلقى الأثر الطيب. ربي يرحم موتانا وموت المسلمين, شهر يرحمنا نحن الأحياء اللي ما زلنا على وجه هذه البسيطة وما زلنا في ابتلاءات عظيمة, ابتلاءات كبيرة. ولذلك ربي أعطانا مواسم عديدة, من بينها كنا في العشر من ذي الحجة ويوم عرفة, يعني اللي أكيد كلنا تابعنا حجاج البيمين إن شاء الله حج مبرور ذنب مغفور, وفيه الدعوة المستجابة بحول الله, لأنه في يوم عرفة يختلف تماما عن بقية الأيام, لأن الله يتنزل جل في علاه إلى سماء الدنيا وهو يباهي بالحجاج. رأى الحجاج مش موجودين فقط في على صعيد عرفة, بل هنالك أيضا من هو في داره هو حاش. كيفاش الإنسان يعمل خير, الإنسان اللي يكون أخلاق طيبة, لأنه احنا توا ولت عندنا أزمة أخلاق. إن شاء الله ربي يكتب الحج للناس اللي ما مشيتش واللي حتى ما حاجتش, يكفي بالنية بركة, انت انوي وبحول الله ربي ييسر لك كل ما هو صعيب وييسر لك طبعا هذه الرحلة الإيمانية. والركن الخامس الحج الأكبر هو الحج اللي هو كما قلت يتمناه كل إنسان باش يزور تلك البقاع ويلقى ربه وكأنه ولد من جديد. ونحن دائما نبحث عنه لأنه كلنا نخطئ وكلنا نذنب وكلنا نرتكب كل المعاصي, ولكن ربي غفور رحيم وأعطانا برشا مواسم الإنسان يواصل. صحيح أنا اليوم في ثاني عيد لابد أن نعلن الفرحة والبهجة والسرور في كل مكان ومع الأحباب وسيلة الأرحام وتلك العلاقات اللي تجمعنا بكل أحبابنا. اليوم ننتظركم على رقم 71 844 404, كل أحبابنا اللي يسمعوا فينا اللي يتابعوا فينا في كل مكان, تونس خارج تونس في أي مكان يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية, مرحبا بكم. فريق البرنامج معايا اليوم صديقنا رامي المجولي في استقبال مكالماتكم الهاتفية على رقم 71 844 404. عيدك مبروك رامي. ألفة بشير نقول لك ربي يرحم والدتك, ولكن زادة باش نقول لك نحن زادة في عيد وتستمر هذه الحياة. كل أحباب اللي يسمعوا فينا الكل مرحبا بكم في جسر المحبة. من أمام نزح صديقكم جميعا دون استثناء أنيس الحرزي, منورك يا ربي اهديني. هذه فايزة أحمد, ليلة عيد صبر بعيد.

عيد مبارك لكل الأصدقاء، عيد مبروك للناس الكل اللي تابعوا فينا في جسر المحبة. لمتنا عيد ورحلتنا عيد، ومع العيد سنتنفس سعداء، خاصة كما قلت أنه هو عيد الأضحى، والأضحى من التضحية، وإمام المضحين هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقه ولدا صالحا ليعينه في هذه الحياة. فقال ربي هب لي من الصالحين، فاستجاب الله جل وعلا دعاء خليله مبشر بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم. وربما هذه نعود للقصة كاملة، لأنه قصة سيدنا إبراهيم وكيف يعني ضحى كاد أن يضحي بابنه، لأنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وهي رؤية صالحة، رؤية الأنبياء. ومن تلك من ذلك التاريخ أصبحنا يعني كل عيد الأضحى يتم التضحية بأضحية تقربا لله، مش تقرب من الصغار، ولا لأنه توا أصبحت ثم ظاهرة، والحمد لله ثم برشا ثم ناس بدأت تعي أهمية هذه المناسبات الدينية، لأنه هي مناسبة فيها تقرب إلى الله. هو صحيح اللحوم سنأكلها ونتصدق بها، ولن ينال الله من لحومها غير التقوى من قلوبنا. لذلك هي فرصة باش الإنسان يتذكر تلك يعني القصة العظيمة لسيدنا إبراهيم خليل الله، ثم يسعى إلى أنه مقاصد العيد هذا. يعني العيد راهو مناسبة للذكر، وباش نقعدوا في أيام التشريق، لأنه باش يجيو أيام التشريق ثلاثة، والإنسان يقعد ديما يذكر الله، لأنه في الأيامات هذه علاش أنا بديت بالتكبير، والله أكبر، وأكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر من الموت، أكبر من هذه الحياة، أكبر من هالمجرات هذه الكل اللي احنا درب التبانة اللي هي احنا نعيش فيها، واللي هي كما قلت كخاتم في فلات. يعني ريت المجرة الكبيرة بالكواكب هذه الكل، وبالشمس والقمر والنجوم وأوتارد وزحل والكواكب الكل تراوها فيها، حتى في يعني بنجومها، يعني هذه الكل كأنها خاتم في صحراء. شوف عظمة ملك الله. لذلك الإنسان إن يعظم هذه الأيام شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فهي يعني فإنها من تقوى القلوب. لذلك الليلة معكم باش نسمعكم، باش نحكيو، باش نعيشوا فرحة العيد، باش نعطيو جوانب أخرى من هذا العيد. يعني العيد راهو مش فقط للأكل والشرب، بل أيضا لأعمال أخرى صالحة وفيها ثواب كبير، لأنه برشا ناس تقف كان يوم عرفة. لا صحيح، يوم عرفة يوم مشهود ويوم كبير ويوم فيه الدعاء يعني مستجاب، ولكن بقية الأيام ونحن سنعيش ثلث الأخير من الليل. يعني أنا لو كل ليلة عندنا دعوات مستجابة، إن شاء الله ربي يبشركم بما تتمناه قلوبكم، وإن شاء الله تعيشوا معنا أحلى اللحظات في سهرة الليلة في ثاني أيام العيد مع كل أحبابنا أصدقائنا اللي تابعوا فينا في جسور المحبة. الله أكبر. محمد فؤاد.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، اهلا وسهلا بكل احبابنا اصدقائنا كل من يتابع هذا اللقاء وكل من هو الان في الطريق طريق السلام على الجميع، كل من يسمع الاذاعه الوطنيه التونسيه الليله باش تقعد معنا حتى الحدود الثالثة بعد منتصف الليل كالعادة، يعني كل فجر خميس نلتقي معكم وبكم، وها نحن نلتقي في ساعة سعيدة في مناسبة يعني ينتظرها كل المسلمين يعني في مشارق الأرض ومغاربها، عيد الأضحى المبارك. عيدكم مبارك. ناخذ أولى المكالمات في هذه السهرة. ألو، مرحبا.
1: مرحبا، السلام.
0: عيدك مبروك، أهلا وسهلا بك، عيدك مبارك.
1: عيدك مبروك وزار الوطنية.
0: أهلا وسهلا بك، شكون يكلم فينا؟
1: ناجي عمارة، منزل حياة ولاد المسير.
0: مرحبا بك زي ناجي، ومرحبا منزل حياة والمنستير، مرحبا بك.
1: عايش.
0: نعم، ونحن في ثاني أيام العيد ونعرف أن العيد عنده احتفالية خاصة سواء في العائلة مع الأحباب، وأهمية هالمناسبة هذه في حياتنا اللي ننتظرها في العام مرة في عيد أضحى ومرة زادة عيد الفطر.
1: أنا ما عيدتش أخي شوية الحم وبرم.
0: نعم، هو تقريبا بارشة الناس ما عيدتش. نعم، نظرا لغلاء أسعار متاع نعم أضحيات هذه. ربي يرحمها ربي يرحمها، وهذه فرصة باش الإنسان يدعو لكل المتوفين يعني سواء أقرب ناس لنا يعني.
1: وليت إمكانياتي محدودة معناتها ما نجمش.
0: نعم، ولكن يبقى دائما الإنسان رسول صلى الله عليه وسلم ضحى علينا الكل، على أمة سيدنا محمد اللي ما عندوش الاستطاعة باش يشري علوش العيد أو الأضحية ضحى علينا، وهي راهي سنة يعني مش حاجة، سنة مؤكدة، اللي عنده قادر ينجم يشري، ولكن تبقى دائما في تلك البهجة سنج اللي هي سيرة الأرحام اللي هي الدعاء، لأنه اليوم برشا ناس مش فاهمين الأيامات هذه عظيمة جدا، يعني خاصة يوم النحر والأيام التي ستليها، ونحن في شهر من أشهر الحرم سينجي اللي هو الأشهر الحرم وتسمى أيضا أشهر الحج اللي هو ذي الحجة، ثم بعد يجينا محرم.
1: كيف ثم برشا ثم برشا ناس يصلوا لي
0: كيف يجي عزي يسخوني فلوس. نعم، هذيك ظاهرة، شوف هذيك ظاهرة نتاع ناس كيف يعني الإنسان باش يقابل ربي، الناس هذوكم اللي يستغل فرصة تاع وفاة تاع شخص واللي يجي يقول لك برحمتك الوالدة بلاهي تعطيني وراوني أنا مع، وأنت تسخف ربما ويستغلوا يعني واحد ربي يعلم به، يعني الموت هو مصاب جلل يعني، والإنسان تلقاه يعني في لحظات انكسار وضعف وربي يعلم به شنو هو حالته، والآخر يجي يعني
1: يجي
0: نعم ربي يهدي النوايا لابد هذيا، والناس رأوا كل شيء رأوا مسجل عليهم الله يعني لن يغفل عن أي شيء ارتكبه أي شخص يعني في حق العباد وفي حق الناس، وكأنه هو بش يعديها العباد ولا بش يتصرف بالتصرف ذاك كأنه هو بش يربح، ما هو باش عندك معلومة. شوف الأشخاص هذوما ديما اليد العليا خير من اليد السفلى، الإنسان هذاك اللي يعني كل ما ياخو حاجة مش نتاعو وانت مش راضي عليه، أو ربما حتى كان انت عطيت كصدقة وهو مش في هو مش حاجة لها، فذلك هو سحط تعش مع سحط نار والعياذ بالله يعني في في في رو. شوف الدنيا دي تشوف هكذا، حكيت انت على امك توفيت ربي يرحمها ويرحم كل موتانا وموت المسلمين، رو الموت ما تفصلش بينا رو في لحظه ما تصورش ربما تقول انا مش نموت، لا باش تموت، كلنا باش نموت راهو بعد لحظه بعد دقيقه بعد ساعه، لانه سهم الموت اذا هو انطلق اسهمنا كلها انطلقت ولن تخطئنا، يعني اش معناها انطلقت شوف بعد وقتاش كما قلت بعد ساعة بعد دقيقة بعد ثانية بعد شهر عام 10 سنين 20 سنة 30 سنة 15 سنة ما تعرفش بعد قداش اسهم انطلقت فقط انك انت شنو باش تعمل في الدنيا هذه سي ناجي ربي صبرك انت اتصلت بينا واحنا راهو حتى كان انسان يعني انسان توفى له اعز الناس ليه لكن لابد انه لانه ثم ظهر اخرى سي ناجي برشا عباد في الاعياد هو عيد وفرح ويمشي للمقابر باش يزور الموتى هو يوم باش يعني نعلن الفرحه يعني وصله الارحام وتلك البهجه اللي لابد موجوده في في في في هذه الايام تلقاه انه نهار العيد ثاني عيد ولا ثالث عيد هي ايامات نتاع فرحه وبهجه وسرور يمشي هو وهذه ريتها بشكل كبير في كل الجهات تقريبا. شكرا لك سي ناجي شكرا نمشيو للمكالمه المواليه. الو مرحبا.
2: مرحبا يا عسلامه اخويا انيس وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير وتحيل وتحيه ليك ليك انت وتحيه لخويا عبد اللطيف وللزملاء الكل والاصدقاء الكل نتاع الاذاعه الوطنيه.
0: شكرا. انا الصوت هذا عندي مده ما سمعتوش على ما يبدو خلود هكا ولا
2: يعطيك الصحة
0: تذكرت نعم مرحبا بك عيدك مبارك كل عام تحب خير أهل وسهلا بك خلود هالغيبة هذه ولكن طلع محلاها طلب في العيد عيد الأضحى المبارك
2: سمحوني على الغياب الواقع الصحية هي
0: شل بيس شل بيس
2: اللي ما خلتنيش نكون معاكم في جسور المحظة لكن اليوم فرحانة برشا كنت معاكم
0: مرحبا
2: اليوم حبيت نقول الحي للحجاج الميامين نعم. ان شاء الله يا ربي حاج مبروك وللناس الكل وان شاء الله عيد اضحى مبارك لفريق الاذاعه الوطنيه الكل
0: بارك الله فيك وان شاء الله ديما هكا منورتنا كوثر خلود عفوا وكل الاصدقاء لانه قاعد نقرا كل الاصدقاء والصديقات اللي هم دائما معنا اوفياء الاذاعه الوطنيه وخاصه جلوس المحبه وما تغيبش علينا عند خلود خصوصا انه احنا دائما نسعد كثيرا بكل اسهامات الاصدقاء والصديقات يعني ان شاء الله ديما بيطلات هذه اللي هي فيها كما قلت بارشا شوق ومحبة لالتقاء بكل الأحبة عيدك مبارك خلود وسين دائما نذكر التواصل معنا رقم الهاتف 71-844-404 لو الأيامات هذه زاد للذكر للدعاء للصدقة لصلة الأرحام للتواصل مع الناس للمحبة اللي هي اليوم ثم التفت لي أحد الأحباب يعني من الجيران قال لي لو كان الناس تحب بعضها رانا في جنة لأنه احنا دائما نبحث على زلات بعضنا قاعدين كل واحد شد على أخوه ما عادش أنا كان يلقى يلغيك تماما من الوجود ما عادش علاش الأنانية حب الذات حب الدنيا هذه لا تحبني ونحبك ونحب الدنيا هذه ونعيشه خيان لأنه احنا كما نعرف في رسول صلى الله عليه وسلم وصانا على أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه نحبه لبعضنا الخير نحبه للخير وندعو لبعضنا بالخير ونسعى إلى أنه نتغاضى ونبتعد على كل ربما ما يمكن أن يعكر علاقاتنا يعني أو قال فيه أو قلت فيه أو تلك الأشياء اللي هي ربما لأنه الشيطان يدخل من أبواب عديدة بما فيها حتى باب الطاعة يعني نجم أنت يفسد لك علاقتك من كل الأبواب لأنه هو وعد أنه راه مش بيخلي يعني بني آدم في راحة بالعكس بشي يخليهم هما في دائما شجار ونكار وفي يعني ذنوب ومعاصي كثيرة لذلك تعرفوا ثم ناس في الفترة هذه وربي يهديهم يعني يستعملوا في اللحوم الأضحية اللي هي هدية لربي في أشياء يعني في أشياء يعني لا يقبلها لا العقل ولا المنطق يعني ثم ناس يستنى وقتاش نهار العيد باش يذبح ويعمل جلسات خاصة جدا اللي هي محرمة لذلك شاء ربي يهدي الناس الكل شباب الناس هذوما وراء الدنيا ذيك تشوف فيها الدنيا ما هي دائما حد ما هي دائما حتى شخص كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايما الناس الكل. نمشيو لمحمد الخضر او محمود او حمودة الخضر، اهلا وسعدا.

0: لمتنا عيد.
1: عيد مبارك للناس الكل تابعوا فينا في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، الليلة المباركة، ونحن نعيش على إيقاع هذه السهرة، وخاصة على عيد الأضحى المبارك، ثاني أيام العيد. إن شاء الله متعين بالصحة والعافية، وإن شاء الله كل أيامكم أعياد يا رب، خصوصا وكما قلت أن برشا ناس صحيح برشا ناس ما عيدتش أثناء، ولكن الفايدة مش في أنك شريت تعلوش العيد وذبحت، هو يكفي أنك أنت حضرت صلاة العيد وحضرت الفجر حاضر، ومشيت عيدت على الجيران والأهل والأحباب، و يعني صلحت علاقتك بالناس ربما في محيطك كانت عندك خصومة معهم، لأنه هذية في أجر كبير وقت أنت تبادر، وقت أنت تبدأ بمثل هذه، لأنه على فكرة احنا رأوا ربي كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، لأنه يعني أحسننا خلقا، يعني وجاء لي يكرس مكارم الأخلاق في هذه الأمة، الأمة المحمدية. فزينوا ألسنتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللي هو أسوتنا وقائدنا، واللي لابد نتبعه، ولابد أيضا أن يلهج ألسنتنا بذكر الله وأيضا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى في كل وقت وحين. ونحن كما قلت نهار الخميس، والحمد لله عيدنا ومازلنا معيدين معاكم، وتتواصل طبعا أجواء الاحتفالية مع كل الأهل والأقارب، وأيضا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

دخلنا في الثلث الأخير من الليل. يعني لو الفترة هذه فترة هامة جدا، نحن في يوم عيد وفي أيضا أنه الدعوة مستجابة. الثلث الأخير اللي هو انطلق مع نص الليل 41 دقيقة توا نص الليل 50 دقيقة، رو الإنسان دائما يسعى إلى أنه يختلي بنفسه ويقف بين يد الله ليطلب الحاجة نتاعه، يطلب حاجته لأنه الحاجته عنده الله، لا يكون دليل، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني أنك أنت ما تشكيش مشكلتك، ما تحكيش للناس، فقط أنك تجم تشكي وتبكي وتعملهم الكل مع شكون؟ مع خالق هذه الأكوان، مع مالك الملوك، مع رب الأرباب، مع الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا ويتوب علينا ويرزقنا. ونسعى دائما إلى أنه كما قلت في هذه الأوقات المباركة أن الإنسان يستغل أنه فرصة في معاش نجم يعيشها مرة أخرى ولا نجم يخلط عليها ولا، لذلك دائما يستعد الإنسان ويستغل هذه المواسم، مواسم الخير ومواسم البركة ومواسم الطاعات، لأنه احنا نعرف في طاعة، لأنه باش عبيد ماشي في بالها أنه عيدك هون سيب الدنيا كلها، لا لا لا، فيها ذكر لله. أنا أذكركم دائما بالتكبير، لأنه الإنسان يكبر في كل مكان، توا على فكرة المصلين وراء كل صلاة يكبروا، ولكن تنجم تكبر في الشارع، في الدار، في الخدمة، في أي بلاصة أنت موجود فيها. شوف سبحان الله التلبية وقت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان الله، قالك ما ثمش لا شجرة ولا حجرة ولا أي شيء ولا حيوان وهو يلبي. شوف يعني شوف أنت الأجر، كل ما أنت تذكر الله تعش معك، احنا عايشين معنا كائنات اخرى واشياء اخرى اللي احنا ما ربما ما نراوهاش، ولكن في الاثناء انك انت تلقى اول حاجه انت محاط بملائكه اللي هما يحفظوك من كل من امر الله، وايضا عندك يعني ثم عندك على اليمين وعلى اليسار اللي يسجلوا لك الحسنات، ثم يسجلوا لك السيئات. شوف انت وقت تذكر الله في كل وقت وحين، تذكر الله في ملأ او في خلاء او في معاشنا في اي مكان، انت شو قداش من الحسنات اللي باش تحصدها. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد، الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره، وسبحان الله بكره واصيله، لا اله الا الله، صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له.

راك تحب انت تنجح في دنيتك وحياتك وتتحلك مشكلتك. استغفر الله يا فوز المستغفرين بالاسحار، هذا ربي اش قال في كتابه الحكيم. نبقى مع الانغام حتى موجز الواحده فجرا، ثم نعود لاجواء العيد. رقم التليفون 71 844 404، 71 844 404.

0: لمتنا عيد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في البقاع المقدسة يعود حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى، وذلك مع بداية يوم التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة. وخلال كل منها يرمي الحاج بعد ظهر الجمار الثلاثة طبعا، وهي الصغرى في الوسطى في الكبرى أي العقبة. ويمكن للحاج المتعجل الاكتفاء برمي الحصيات السبع عند كل جمرة خلال اليومين الأولين من أيام التشريق، شرط أن يغادر منى قبل غروب شمس يومها الثاني. وقد بحث وزير شؤون الدينية أحمد البهيلي خلال زيارة أداها المطلع الأسبوع إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أشرقت في مكة المكرمة، بحث سبل مزيد تطوير الخدمات المستهدفة للحجاج التونسيين، وكذلك سبل الانفتاح على مجالات أخرى للتعاون يمكن أن تشمل تشغيل بعض الشباب التونسيين في اختصاصات يمكن أن يتم تحديدها مستقبلا للمشاركة في العناية بضيوف الرحمن. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي. ودعت الوكالة في بلاغ توصيلة إلى تواخي الحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية. بعد أن كانت مقررة يوم 21 من مايو، اليوم استئناف مرتقب للرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق. في العالم، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز حسب تعبيره. وأضاف أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية، وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت دوية أصوات انفجارات جنوب البلاد دون إيضاح سببها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: لم نعيد الإذاعة الوطنية معكم لحظة بلحظة وتعيش معكم جو العيد.
3: حاول عمر جديد
0: متابعات معايدات.